0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورة يونس.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورة يونس.
1: الاستغفار. الاستغفار باب التوبة والمغفرة والرحمة والبركة، إنه طلب المغفرة من الغفور الرحيم سبحانه، والاعتراف بالذنب مع العزم على عدم العودة إليه، إنه طلب المغفرة التي هي ستر الذنوب والعفو عنها، وهو التوجه إلى الله تعالى بالدعاء والطلب أن يغفر الذنوب ويسقط العقوبة عنها. من فضل الاستغفار أن الله سبحانه وعد المستغفرين بالمغفرة والرحمة، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وفي السنة النبوية أحاديث عدة عن فضل الاستغفار. قال صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب، رواه أبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، رواه ابن ماجه. من الأوقات العظيمة التي يحسن بالمؤمن أن يملأها استغفارا وقت السحر، لقوله عز وجل: والمستغفرين بالأسحار. فإذا جاء وقت السحر حرك المؤمن لسانه ولهج بقوله: رب اغفر لي، سامحني.

0: تجاوز عني، وبنحو ذلك من صيغ الاستغفار الكثيرة، ومنها أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وأفضل الصيغ سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. كان صلى الله عليه وسلم وهو قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يكثر من الاستغفار ويقول: والله إني لأستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة، ويقول: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: تلكم الجنة. السابقون من أمة محمد إلى الجنة. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يتغوطون فيها ولا يمتخطون فيها، آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة، ومجامرهم الألوة، ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم على قلب رجل واحد، يسبحون الله بكرة وعشيا. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون أول من يدخل الجنة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فقراء المهاجرين الذين تتقى بهم المكاره، ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. تقول الملائكة: ربنا نحن ملائكتك وخزنتك وسكان سماواتك، لا تدخلهم الجنة قبلنا. فيقول: عبادي لا يشركون بي شيئا، تتقى بهم المكاره، يموت أحدهم وحاجته في صدره لم يستطع لها قضاء. فعند ذلك تدخل عليهم الملائكة من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار.
2: تلكم الجنة.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورتي الحجر والنحل.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورتي الحجر والنحل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المستحق للحمد على جميع الأحوال. الحمد لله الحكم الفرد الكبير المتعال. الحمد لله إليه المرجع والمآل. الحمد لله المتفرد بالعظمة والمجد. الحمد لله المستحق لخالص الحمد. الحمد لله واسع الفضل والإحسان ومضاعف الحسنات لذوي الإيمان، المتأذن بالمزيد لذوي الشكران. الحمد لله ذي الفضل والعطاء والعفو والرضا، والصلاة والسلام على محمد خير البرية.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك المسعود من سورة النازعات حتى سورة الغاشية.

ثم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة

الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت.

وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود. النار ذات الوقود.

ثم خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه

ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك المسعود من سورة النازعات حتى سورة الغاشية.
1: آيات الرضا الإلهي. آيات الرضا الإلهي.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام. لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، لك الحمد بكل نعمك علينا يا رب العالمين، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، لك الحمد، أنت الحق وقولك الحق ودعاؤك حق. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع عنا به النقم. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك اللهم لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك، وأتممها علينا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا، واغفر يا رب السماوات خطيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الفسوق والشقاق والنفاق وسيئ الأسقام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا غير مفتونين، ونسألك اللهم حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا أكرم الأكرمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح.

0: استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا على

فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف

وجهها فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم فأخذناه فصكت وجهها.

لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم

فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم

قبل إنهم كانوا قوما فاسقين.

0: الله أكبر
1: الله

به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة الأنعام.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة الأنعام.
1: ثواب الأذكار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء إلا رجل عمل أكثر منه. متفق عليه.
2: ثواب الأذكار.
1: سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد 33، وكبر الله 33، فتلك 99، وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم.
2: ثواب الأذكار.
3: مجموعة مميزة من التلاوات والمصاحف والبرامج تأتيكم يوميا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تابعونا على الموجات القصيرة والطويلة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، كما يمكنكم الاستماع إلى قرائكم المفضلين وتسجيلات التلاوات وحلقات وفقرات أهم البرامج في قناة إذاعة القرآن الكريم على اليوتيوب، والاطلاع على هيكل المواد التي تبثها إذاعة القرآن، حيث نعلن عنها كل يوم عبر حساب الإذاعة على منصة إكس. وفي نفس الصفحة يمكنكم زيارة رابط البث المباشر وأرشيف البرامج. حياكم الرحمن مستمعي إذاعة القرآن.
4: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته

ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه

قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب

ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين

نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. قال رب السجن أحب

نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا

إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا

دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين.

0: إليهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة يوسف.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن هدايات من الحديث الشريف.
3: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
2: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم غدا عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. جسر القلوب،
3: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم، لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله يوم لا ظل إلا ظله.
2: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي يأتيكم اليوم عند 3 عصراً.
1: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.

0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير
0: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: إعداد
0: نخبة من أهل العلم.
1: الوجيز.
0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير.
0: تقديم
1: حمد بن محمد الدريهم.
0: إخراج
1: محمد بن سعد الفرشان.
0: الوجيز
1: في التفسير. الوجيز في التفسير.
0: الوجيز في التفسير.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة الحجر.

0: يستهزئون.
1: يقول الله مسليا رسوله صلى الله عليه وسلم في تكذيب من كذبه من كفار قريش: ولقد أرسلنا من قبلك يا محمد في الأمم الماضية، وإنه ما أتى أمة رسول إلا كذبوه واستهزؤوا به.

0: ثم أخبر الله عز وجل أنه أدخل التكذيب في قلوب المجرمين الذين عاندوا واستكبروا عن اتباع الهدى، وقد مضت سنته عز وجل في الأولين أنهم إذا كذبوا واستمروا على عنادهم أن يعاجلهم بالعذاب والعقوبة وينجي أنبياءه وأتباعهم.
1: ولو فتحنا

مستشركين ومكابرتهم للمحسوسات، وأنه لو فتح لهم بابًا من السماء فجعلوا يصعدون فيه ما صدقوا، وقالوا: قد شبه علينا، وإنما نحن قوم مسحورون.

يذكر تعالى خلقه السماء في ارتفاعها وما زينها به من الكواكب الثواقب لمن تأملها وكرر النظر فيها، فيرى من العجائب والآيات الباهرات ما يحار نظره فيه.

ثم أخبر الله تعالى أنه جعل الشهب حرساً للسماء من مردة الشياطين لئلا يسمعوا إلى الملأ الأعلى، فمن تمرد منهم لاستراق السمع جاءه شهاب مبين فأتلفه، فربما يكون قد ألقى الكلمة التي سمعها قبل أن يدركه الشهاب إلى الذي هو دونه، فيأخذها الآخر ويأتي بها إلى وليه. وقد روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: للذي قال الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع واحد فوق آخر، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه فيحرقه، وربما ألقاها قبل أن يدركه.

0: ذكر الله عز وجل خلقه الأرض ومده إياها وتوسيعها وبسطها، وما جعل فيها من الجبال الرواسي والأودية والرمال، وما أنبت فيها من الزروع والثمار المتناسبة.
1: وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين.
0: يمتن الله تعالى على خلقه بما يسر لهم من أسباب المكاسب وصنوف المعايش، وبما سخر لهم من الدواب التي يركبونها والأنعام التي يأكلونها والعبيد والإماء التي يستخدمونها، وقد جعل رزقهم على خالقهم لا عليهم، فلهم منها المنفعة ورزقهم على الله تعالى.

0: يخبر الله تعالى أنه مالك كل شيء، وأن كل شيء سهل عليه يسير لديه، وأن عنده خزائن الأشياء من جميع الصنوف، وما ينزله إلا بقدر معلوم كما يشاء ويريد، لما له في ذلك من الحكمة البالغة والرحمة بعباده، وقد كتب على نفسه الرحمة.
1: الوجيز في التفسير.
0: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
2: نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوجيز في التفسير.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة الغانم من سورة الفرقان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة الغانم من سورة الفرقان.
1: أسفر الصباح عن
2: أسفر الصباح عن أمل جديد،
3: عن أمل جديد
4: ننطلق إليه بعزم ويقين
2: وتوكل على الله،
3: على الله
4: نعم المعين،
2: نعم المعين.
4: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
5: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا،
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات،
2: فعونك ربي فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
3: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اللهم بك أصبحنا على صدى إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تحية طيبة لكم أينما كان يصلكم هذا الأثير. في حلقة اليوم 19 من شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا،
5: أسعد الله صباحاتكم أيها الأفاضل أيها الكرام أينما كنتم. هذه أرق التحايا من فريق البرنامج في الإشراف العام في حان السبيعي، عبد الله الزهراني في رئاسة التحرير، ومن الإعداد والتقديم زميلي سلطان ربيع، حياك الله بتركي، ومحدثكم خالد المصري. من التنسيق بندر الحسين،
4: في تنفيذ على الهواء في إدارة المحتوى عبد الرحمن الحوطي وعمر السبيعي، في التنفيذ على الهواء عبد الرحمن محزري، ومن الإخراج ناصر آسالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
6: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
7: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان.
8: من قالها حين يصبح وحين يمسي 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: يا صباح الخيرات والمسرات لكم مستمعينا الأعزاء، حياكم الله في حلقة جديدة ولقاء جديد ورحلة صباح جديدة نسعد بها دائما معكم إن شاء الله تستمر حتى الساعة 8:30، ونأخذ فيها موضوع جديد ومشاركاتكم، ونستفيد من إثراءاتكم أيضا وإضاءاتكم حول موضوعنا. نسعد بكم إن شاء الله طوال هذه الحلقة. حياكم الله وحياك الله يا خالد.
5: هلا وسهلا بك سلطان والمستمعين الكرام من جديد، وما أجمل الصباح حين يبتدئ بذكر الله عز وجل. ننطلق إلى هذه الحياة ومعمعتها بمعية الله عز وجل، بالقرب منه، باللجوء إليه والتوكل عليه سبحانه جل في علاه. فالحمد لله على فضله وإحسانه. مثل ما ذكر سلطان، موضوع جديد ويلامس الكثير، والبعض منا يقع فيه دون أن يشعر، والبعض عنده يعني يرى أنه عنده استحقاق عالي أنه ما يقع في مشاكل وما تمر عليه يعني أزمات أو مصاعب، مع أن هذه هي الدنيا هكذا هو حالها. والبعض ينظر الموضوع من زوايا معتمة جدا ويتناسى تلك النقاط الجوهرية الجيدة جدا والجميلة في حياته. وبين هذا وذاك نبحر إن شاء الله مع مستمعين الكرام في موضوع كثرة التشكي.
4: التشكي شكاي. كثرة شكاي، اي والله صح اسمه شكاي. ما يمر عليكم في حياتكم اشخاص يعني ممكن مثلا يتصل عليك، وش رايك اليوم نطلع للقهوة الفلانية او المطعم الفلاني او وبعدين تجلسون وتكتشف ان الجلسة كلها ذهبت وسرقها في التشكي من همومه، يعني التي يراها همومه ولا هي فعليا واقع الحياة، والمشاكل اللي مر بها والهذا وأنا أقصد هذا النمط، نمط الشكاي. يعني ممكن شخص من يعني جد صديق عزيز طالبك ويبغى يقابلك عشان يبغاك تساعده في حل. لا لا لا، أتحدث عن الحالات الطبيعية، أتحدث عن نمط الشكاي،
5: شكاي البكاي. ها
4: شكاي البكاي صح. طيب دول اللي يعني يجلس ويستطيع في أي جلسة أن يقلبها كلها يعني تشكي، سواء من ظروف أو سواء من شخص، أو حتى هي تتشكى من زوج أو يتشكى من عمله، وطول الكلام عن مشاكل العمل وعن المديرة وعن
5: من كل شيء
4: وهكذا.

0: تواصل بنا أو اتصل بنا ويكلمك وخدمة العملاء وغيره. لا احنا نتكلم عن الشكاي، عن الشخص اللي ربما ساخط، عن علاقة هذا أيضا بموضوع مهم وموضوع عقدي، ألا وهو الرضا بقضاء الله وقدره. وهذا موضوع جدا مهم سبحان الله. يعني بعض الناس يعني قد يتوسع في هذا أو يوغل في هذا حتى لربما لمس خطوطا حمراء في في في في في الرضا بالقضاء
1: في والقدر. العقيدة نعم، وجوانب كثيرة مختلفة، منها ما يتعلق بالجوانب النفسية على الإنسان نفسه، ومنها ما يتعلق بالمحيط الذي ينفر منه حقيقة، تجمعات يا أخي للألفة للأنس وكذا، ثم يجيك ذاك الشخص اللي يقلبها نكد، طبعا يحاولوا فيه يمين يسار ويطلعون من الموضوع، لكن محترف مشاكل، يجيب لك يعني من أي سالفة يخترع لك مشكلة ويعيدك لنفس المربع. موضوع آخر كذلك الأبناء والتربية، يعني تخيل ذاك الشخص اللي أو الطفل الذي ينشأ ما يسمع إلا مشاكل، مشاكل في مشاكل في مشاكل، قدر ضغط من هو صغير مسكين، يعني يا دوب يوصل عمره 10 سنوات 15 سنة إلا هو مفلل المشاكل ويبدأ يعني يطرحها هنا وهناك ويجلب المزيد، ولا يرى الدنيا إلا من منظور كما يقولون النظارة السوداء.
0: صح. طيب إذن هذا سيكون حديثنا أيها الكرام عن كثرة التشكي، عن الشكايين. هل أنت شكاي؟
1: بكاي
0: عادي، قل صارحنا. طيب
1: سؤال الحلقة،
0: سؤال الحلقة الذي يقول لكم يا كرام، كيف تتعامل مع من يكثر التذمر والشكوى؟
1: طيب هذا السؤال وهذا الموضوع عم عن الفقرات، فنمر عليها على السريع. هدايات آية مع
0: صارت هدايات من
1: الآيات، من الآيات عفوا، هدايات من الآيات عند 46، الجولة الصحفية عند 7، آية وعبرة عند 7:15 بمشيئة الله مع الدكتور عمر السعيد. ضيف حلقتنا أبو تركي،
0: طيب الحلقة إن شاء الله سيكون معنا أحمد بن محمد السعدي وهو مشرف تربوي، وسيحدثنا من جانب تربوي عن الشكوى والفضفضة وغيرها. وإن شاء الله معنا تغطية كذلك على 7:57 بإذن الله تعالى مع جمعية
1: خيركم،
0: مع جمعية خيركم مع الأستاذ عبد الله الأبنوي للحديث بشكل جديد عن برامجهم المزامنة لبداية العام الدراسي.
1: جيد، بعد موجز 8 بمشيئة الله عندنا تغطية مع مركز الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري، ونتعرف على جائزة التواصل الحضاري وإعلان أسماء الفائزين في دورتها 6. بين هذه الفقرات وتلك في محطات إيمانية نتوقف في فقرة هدى للناس مع عدة تلاوات بحول الله عز وجل. كل هذا وأكثر يتوجه أيها الكرام تواصلكم، إطلالتكم البديعة المعتادة، وقصصكم وتجاربكم في موضوع حلقة اليوم عن كثرة التشكي، كيف هو الواقع وكيف تشوفون ذلك الشكاي في مجالسكم، كيف تتعاملون معه، وأنت كذلك هل جربت أن تخلع هذه النظارة السوداء، كيف تغيرت حياتك، شاركنا.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
3: 0534-600-600،
2: وباتصالاتكم
3: على الهاتف رقم
2: 011-4052-999.
3: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: هدايات من الآيات.
5: سورة الملك.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.
7: وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور.
8: لما كان الله عليما بدخائل النفوس وضمائر القلوب، فإنه لا ريب عليم بالظاهر من أقوال خلقه وأفعالهم، فأنى للعبد التخفي من الله بسر أو نية. لا ينهض المرء بحمل أمانة العقيدة وميراث النبوة حتى يستيقن قلبه أن ما يكمن فيه من إرادة ونية إنما هو في علم الله واطلاعه.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
1: حياكم الله من جديد يا كرام، شكرا للزميل أبو ركان على هذه الفقرة. كيف أصبحت؟ نحن بخير يا رب لك

0: حمد وأنتم كيف أصبحتم يا كرام؟ وشاركوني على 011-405-2-999 في موضوعنا كثرة التشكي. يعني ممكن إذا عدنا الموضوع أنه كيف ينشأ موضوع كثرة التشكي؟ هل هو مثلا كتربية مراقبة منهم أكبر منك، أو إنسان لا يتعرض لمشاكل وما حد يوجهه مثلا؟ توقع مش كيف ينشأ هذا الموضوع؟
1: والله ما أدري، أتوقع لها أسباب كثيرة، بس يمكن من الأسباب اللي ذكرها أكثر من شخص أو أكثر من مختص اللي هو مسألة العجز، غالبا ناشئة عن عجز في التصرف، عجز في امتلاك أدوات للحلول، عجز في طرق التعامل مع المشكلة أو مع الشخص اللي هو المشكلة. فغالبا ناشئة من عجز،
0: فيلجأ للتشكي، يبغى الناس يحلون له اموره. هذا كنت اقول لك، يعني يرى انه انا ليش تصير لي مشاكل، المفروض انه ما تصير لي مشاكل، اموري كلها تمام. ومثل ما تفضلت ينحى ناحيه عقديه، بعضهم يصل ليش يا ربي ويعترض على الله عز وجل في قضائه وقدره.
1: طيب احنا بعد ما نبغى نصير كذا يعني مره. طيب خالد معلش، اليوم ابغاك المغرب نطلع قهوه بفضفض لك شوي.
0: فضفض
1: اصير شكايه.
0: شو الفرق بين الفضفضه والشكوى؟
1: فضفضة يعني ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع.
0: طب كيف يعني كيف نقارب بين هذا الرأي والتوجه وبين من يقول الشكوى لغير الله مذلة، لا تشكو للناس جرحا أنت مدريش اسمه. أعتقد
1: يمكن المحظور أو اللي متأكدين منه المحظور أنك تشتكي من تشتكي لشخص من أقدار الله،
0: من شيء لا مثلا
1: إيه، لكن بشتكي من بشتكي لك عن مديري في العمل، ما أشوف فيها يعني
0: اللي هو مديري
1: اللي هو مديرك أنت أيضا. طيب
0: نروح لأحمد من مكة. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياك الله يا أحمد، هلا وسهلا فيك.
2: حياكم الله وتقبل الله منا منكم صالح الأعمال، وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق
0: يا رب يا كريم. اللهم أمين. تفضل يا أحمد قول.
2: حقيقة أنتم ذكرتوا بارك الله فيكم الموضوع هذا المهم، وكثرة التشكي هو إما أن يكون مثل ما أسلفتم سابقا أن يكون عجز، ويريد الشخص هذا أن يدله إما يعني شخص آخر الذي يشتكي له مثلا إلى الصواب، هذا أولا، أو أنه هو مثل ما ذكرتم أنه اعتراض على قد ربما يكون اعتراض على قدر الله جل وعلا كثرة التشكي. فلما تشتكي إلى البشر هنا يكون عجز، ومن تشتكي له أيضا هو عاجز نفس يعني إنسان بشري. فالأفضل خير من ذلك كلها أن تشتكي إلى الله جل وعلا الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء.
0: سبحانه
2: فسبحان الله الذي لا إله إلا هو، لما تشتكي له هو يسمع شكواك ويعلم بحالك أكثر من هؤلاء البشر. سبحانه. نعم بارك الله فيكم.
0: جميل جدا، الله يعطيك العافية يا أحمد وشكرا جزيلا لك. لكن لازال الحقيقة سؤالك سلطان يعني منطقي. طبيعة الإنسان أنه يعني يبوح بما في خاطره لمن يثق به، لمن يحبه، لمن هو قريب منه، بشكوى، بمحاولة مساعدة أو انتشال أو إنقاذ أو أيا كان. فهل هناك تعارض بين هذا وذاك؟
1: هذا يمكن يصير في ثنايا حديث ضيفنا، لكن اللي أعتقد أنها يعني أنواع مثل ما ذكرتك. يعني مثلا أنا بشتكي لك عن شخص أو سأشتكي لك عن يعني شيء
0: ضرب حصل لك في حياتك.
1: نعم. لكن مثلا أشتكي لك مثلا أنه الله أو شخص آخر يعني يشتكي لك أنه الله ابتلاه بمرض مثلا، لعل هذا فيه يعني وجوه حظر من ناحية الشرع وغيرها. احنا ودنا أول شيء نشكر الأخ المتصل لأنه ذكرنا بجانب مهم والمفروض أن احنا نبدأ به، اللي هو الشكوى إلى الله. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، هذه الشكوى اللي ما عليها غبار، اللي ما عليها كلام. وفكرة أن الشكوى يعني هي توطيد وتطوير لعلاقتك برب العالمين، أنه مو بس علاقتك احتاج شيء فترفع يديك فتدعو له بس، لا، في دعاء لله، في مناجات لله، في شكوى إلى الله، في في في في حبال مع الله، في في يعني فيه فيه في أدب في التواصل مع الله. فشكرا على أنه ذكرنا بهالموضوع. وهذا هذا هذا فعلا هذا اللي يعني هذا اللي يصلح فيه كل شيء، انه تشكو الى الله من تشكو الى الله من الناس، تشكو الى الله
0: من نفسك،
1: من ظروف الحياه ومن اقدارها، تشكو الى الله من كل شيء، من نفسك. نعم خالد، هذا باب مفتوح.
0: وطبعا هو المطلب الأساس في البداية بلا شك اللجوء إلى الله عز وجل، لكن الإنسان يعني بطبعه كما ذكرنا يحب أن يتواصل مع بني جنسه، يعني يتحدث معهم.
1: صح.
0: ومن يحبه ويثق به ويرى أن عنده حلا، ركز هنا، يشكو له. أعتقد الفرق الرئيسي في موضوع الشكاية هذا أو هذه اللي هو موضوع اجترار المشكلة والشكوى، ولا يريد حل ولا يريد ترى شيء، فقط يريد
1: فكرة التكرار هي اللي تميزهم. صح.
0: يستمتع بأنه أنا المسكين. صح. أنا
1: يعيش دور المظلومية.
0: ويحب أن يسمع كلمات التعاطف، ويحب أن يرى الناس وهم يقولون إيه والله أنك صادق يا أخي. هذا طبعا هو أقرب تصريف، إيه والله أنك صادق، الله المستعان. نعم نعم، إن شاء الله يفهم.
1: الله يعين.
0: الله يعين.
1: طيب معنا أحمد. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: أهلا ومرحبا، حياك الله يا أحمد.
3: الله يسعد صباحكم يا رب.
1: اهلا وسهلا. صوتك بعيد
3: استاذي. يقول شكوى يعني بحد ذاتها هي ليست عيب، يعني الانسان احيانا يتعب ويحتاج انه حدا يسمعه.
0: صح.
3: لكن المشكله لما تتحول هي الشكوى لاسلوب حياه، يعني بتصير الشكوى فقط الانسان يتذكر ما ينقصه من النعم. احيانا نحن لا نحتاج انه نغير حياتنا بالكامل، يعني نحتاج انه نغير نظرتنا الى هذه الحياه. الله تعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. فبدل ما هذا المتشكي أو الشكاية يسأل نفسه دوما ماذا ينقصني، لو يسأل نفسه ماذا أملك وماذا أستحق أن أحمد الله عليه. يعني لو نجرب نحن مثلا قبل أن يشكو هذا الشكاية أنه يذكر بس ثلاث نعم فقط من النعم التي أنعم الله عليه بها، يعني ربما اكتشف أن حياته مليئة بالأشياء الجميلة.
0: نعم.
3: لكن كثرة الشكوى هي التي جعلته لا يراه.
0: صح صح، هي شكوى وشكر. الإنسان أو بعض الناس متعلق جدا بالشكوى، ومثل ما تفضلت الله يعطيك العافية، يعيش حياته بهالأسلوب الشكاوي بدل أن يلتفت ويرى الموضوع من ناحية أخرى، وعلى ما يقولون نصف الكأس الممتلئ. نشكر الله عز وجل على النعم العظيمة العميمة التي يعيش فيها. كبر الزاوية شوية وتفرج على الخير والجمال الذي تعيش فيه.
1: طيب معنا أحمد ثاني. السلام عليكم. ثالث هاتريك.
4: كيف حالكم؟ طيبين إن شاء الله.
0: يا هلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا. حياك الله.
4: أنا سعيد والله بالمشاركة معكم بهذا البرنامج الطيب.
1: الله يرضى عليك. أهلا وسهلا.
4: حبيت بس أشارك موضوع الشكاي والبرنامج كل يوم الطيب اللي مفيد لكل من يستمع له.
0: يا حبيبي تفضل يا أحمد.
4: أي نعم. فأنا باختصار طبعا أكثر الناس يسمي هذا الموضوع أنه فضفضة، يعني أنه يفضفض ما يشكي. هو بعادة أنه يفضفض لأي شخص، كل إنسان طبعا هذا فيها العادة سبحان الله، ما هي تعتبر يعني أنه يقطع اعتراض على قدر الله يعني، ولا لكن فضفضة من أجل إنه يريح باله، يعني أي شخص يقابل بعضهم كذا يعني، هذا نظامه يعني.
0: صح صح.
4: من قابل زين قال له وقال له، هي فضفضة لا أكثر ولا أقل، بس باختصار الله يطول عمرك.
1: صح. الله يجزاك خير والله. وأنت يعني كان مشاركتك يا أحمد شوية كذا يعني مرساة توازن، أن ما ودنا ايضا يعني يكون الكلام هكذا وموجه كذا للناس الذين يشتكون بشكل عام او
0: بشكل طبيعي
1: بهذا المواجهه، يعني كاننا في مواجهه مع احد، لانه الموضوع اول شيء واسع، ثاني شيء وهذا ايضا ما يعني ما اود ان لا نغفله، وهو مساله مراعاه الجانب النفسي.
0: صح.
1: مراعاه الجانب النفسي يا اخي، في شخص داخل في اكتئاب له 6 شهور، شيء طبيعي انه او خلني أقول جزء منهم من سيقعون في الكتاب، جزء كبير منهم بيصير شكاي هالفترة يعني. أيضا يعني نشأته يعني شخص يعني مر بأزمات مثلا في طفولته أو كذا أو هذا، ربما يجد في الشكاية أو كثرة الشكاية هذه نوع سلوى له أو, أو, أو, أو نوع دفء في المشاعر له.
0: لكن كثرة الشكاية هذه طبعا تجربة مشكلة،
1: هي مشكلة
0: ما يخالب. لابد أن تحل.
1: ما يخالب، لكن أقصد أنه هي مشكلة لكنه ليس مخطئ، يعني ما نحطه في يعني وضع المخطئ.
0: إيه فهمتي، ما نقدر نحاكم ونضغط عليه.
1: إيه يعني مثلا أنا أعتقد مثلا كثير من الأخوات ربما بطبيعتهن قد تقع في هذا
0: كثرة الشكاية.
1: إيه يعني وأعتقد يعني له علاقة بجانب نفسي في هذا
0: قد يكون.
1: ف لابد نشوف اسبابها، يعني اسبابها طيب. النفسيه والتركيبيه.
0: ناخذ راي ام محمد
1: نشوف.
0: ام محمد السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: حياك الله، تفضلي. الله يحييك.
5: السلام. الله يرضى عليكم، جزاكم خير على هذا البرنامج الجميل الرائع.
0: اللهم امين.
5: اعجبني العنوان البرنامج جدا وشدني. فاحببت المشاركه.
0: بركه المساء، تفضل.
5: يجب يعني التنبه، أغلب النساء يعني كما ذكرتم سابقا أن هذا كثير عند النساء، فسبحان الله يعني أغلب النساء تتكلم يعني في يعني ترى أنه من جانب الفضفضة بعضها بعضهم، والبعض الآخر ترى أن هذا الجانب يختص بالصديقة القريبة.
0: أيوة.
5: فتكون تقول هذا الكلام لصديقتها حتى تخرج ما في نفسها، أيضا كذلك تستشيرها أحيانا. نعم. الإنسان يعني تكون عنده تراكمات ولا يعلم هل هو أخطأ أو لا، فيأتي بموضوع كالفضفضة ثم بعد ذلك يسأل يستشير. قد تكون الاستشارة يعني لابد من نفرق بين الاستشارة والفضفضة وبين الذي يعني ممكن الإنسان دائما الإنسان يحمل في نفس اللوامة.
0: صحيح.
5: فدائما الإنسان قد يأتي في باله أن هل أنا مخطئ، هل أنا كذا، هذا كثيرا.
0: لكن محمد، هل مثلا في مجالس النساء تلاحظين يعني سيناريو يتكرر من إحداهن مثلا، ألا وهو أنها تكرر نفس المشكلة، تكرر نفس التشكي مثلا من الزوج أو من الحياة أو من الأطفال، وتخلي جو المجلس سلبي، هل هذا يحصل أحيانا؟
5: نعم صحيح يحصل، لكن هذا يعني يكون نوع من أنه يعني شيء سلبي، يعني مثلا نستطيع أن نقول أنها عادة سيئة أقرب ما لها، وليست بمعنى أنه مكان للاستشارة أو مكان لل يعني أخذ الرأي، يعني هذا هو التشكي المذموم بعينه.
0: أيوة. الله يبارك فيك يا أم محمد، شكرا جزيلا لك على هالإطلالة وعلى هذا الحديث المميز. شكرا لأمي محمد،
1: الله يجزاها خير.
0: يعني
1: أظن كفتنا عناء أن نتحدث عن جانب النسائي، خلاص
0: أعطتنا وجهة نظر نسائية.
1: صوت من عندهم.
0: أيوة. أيوة. ما حد يقول سلطان
1: ما لنا دخل.
0: طيب
1: من معنا؟ أبو خالد من الشرقية. السلام عليكم.
6: سلام ورحمة الله وبركاته، يسعد صباحكم.
1: يا هلا يا أبو خالد.
6: الله يحييكم يا الغالي. إذا تكلمت اللغة العربية ما يدرد في الخاطر، أتكلم بالعامي تسمحون لي؟
1: هات انطلق.
6: قول. الله يحييك. والله بعض الواحد إذا جيت تشتكي له شكوى خنك التحدى، يقول أنا صار لي الموقف الفلاني وأنا صار لي الموقف الفلاني.
1: صح.
6: اي والله
1: كان في منافسه، يعني من أيوة. من اللي
0: انا الاسوء
6: يجي لك موقف اعظم من الموقف اللي انت فيه، فهذا اللي كنت بشارك فيه. بس
1: ليش يصير كذا يا ابو خالد؟
6: ما ادري يا اخي، ما ادري يمكن ابي يتفاعل معك او شيء، يعني احسس ان يعني موضوعك مهم.
0: هذه اكثر شيء لاحظها وتكرر في حياتنا، يقول انا يا اخي مشواري من البيت للدوام ترى 20 دقيقه. إيه. 20
1: 20
0: انا 45 يجيك الثالث يقول انتم ولا شيء.
6: انتم ولا شيء، انا ساكن في شرق الرياض وانتم ما تشوفون الزحمه وانتم
0: لا يعني في لذة للأمانة، في لذة في الموضوع هذا، انه ترى انت المتصدر الظاهر في المشكلة، انت الاكثر واحد عنده مصايب.
6: والله المستعان. اي والله يعطيكم العافية.
0: يعطيك العافية ابو خالد. وعلى فكرة انت تقول تحدث بالعربية، انت تتحدث هذه لغة عربية صراحة. هذه لغة عربية وفصيحة، في منها الافصح الا وهي التي نتحدث بها الان، وهناك الفصحى الا وهي لغة القرآن. فأمورك طيبة يا ابن يا حبيبي.
1: اي أيوة والله. وهالعامية ما هي الا بنت من بنات
0: الفصيح.
1: طيب والله يا اخي شيء غريب. من يعني من خليني اقول لك من اضرار كثرة التشكي. وهذه اشرت لها انت يا خالد، هو مسألة جو المجلس. يعني حتى اذكر ان بعضهم عمل شيء أشبه بالدراسة، أنه مثلا في مجلس فيبدأ يطرح موضوع سلبي. طيب
0: حلو.
1: أيا كان، يعني مثلا نفرض يمسك أحد الوزارات الخدمية مثلا ويجي يتكلم عن عن عن أوجه القصور في خدماتهم. طيب
0: في ناس ساكتين بس واحد
1: فقط. ما أكشف إلا واحد الثاني يقول إيه والله أنا أذكر كذا كذا وفعلا وتأخروا علي وسووا وما أدري إيش، ويبدأ الثالث يقول إيه والله صح أنا جيت بشترك معهم لقيتهم رفعوا الرسوم الفلان. ثم فجأة سبحان الله كل المجلس انقلب حديثة نقد سلبي، وفي مجلس آخر أنت تتكلم مثلا أنه والله يا أخي الوزارة الفلانية يا أخي تطور في خدماتهم وين يا أخي، أحس أن الوزارات قاعدين في ميدان يركضون ركض، من اللي يقدم خدمات رقمية أسرع، ومن اللي يتطور أسرع، ومن اللي يسوي تطبيقات سهلة أسرع، ومن اللي يطور تطبيقاته أسرع. تلقى كل المجلس تحول كذا، اي والله والله والله تحول رقمي والله، وهكذا سبحان الله. يعني تشعر بعض احيان بعض المجالس الواحد بس كذا معه مرسات محتاج بس يعني والناس بتمشي معك.
0: نعم نعم نعم،
1: شيء غريب.
0: ايه، وتلاقي في المجلس الاولاني هذاك شخص ما سبق يشارك بس عطى شيء سلبي، اللي يصير محدد في الموضوع يطلع من الغار حقه. نروح الجولة، يلا.
7: اللهم بك أصبحنا،
8: بك أصبحنا، بك أصبحنا. ما زاحم القرآن شيئا إلا زانه، ومع بداية العام الدراسي اجعل دعم القرآن بركة تمتد لأبنائك ب199 ريالا تكفل تحفيظ جزء كامل من كتاب الله، ليكون لك ولأبنائك بركة وتوفيقا. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني.
7: اللهم بك أصبحنا،
8: بك أصبحنا، بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
7: الجولة الصحفية.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، جولة صحفية مع الإعلامي نايف الحربي. السلام عليكم، صبحك الله بالخير يا أبو فهد.
9: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح الخير أخي سلطان وأخي خالد المستمعين فريق البرنامج.
0: يا هلا يا هلا.
1: ايش رايك في الشكاية يا ابو فهد؟
9: والله يا ابن الحلال الشكاية ما ينتهي، طول عمره شكاية، وش بتسوي فيه؟ لكن دخل من هنا وطلع من هنا، ترى الشكاية يبغاك تسمع، ليش تسكت عنه؟
1: ليش ايش؟
9: الشكاية دائما ها؟ يبغى طرف ثاني يسمع منه.
1: صح،
0: يبغى حد يتفاعل معه.
9: اي يقول له والله فعلا اخطوا عليك الجماعه، المفروض يصير كذا. يعني حافظ طبعا، مو شكاية عاد اللي مره، لكن اتكلم عن اللي يدق عليك نوبة الساعة 12 في الليل ويقعد يشكي لك، وش تسوي لذا؟
1: لا تشكي لي، لا أبكي لك. طيب
9: نسمع جولة،
1: نسمع جولة. بدعم ولي العهد المملكة تعزز ريادتها في عصر الذكاء باستثمارات تقنية تجاوزت 15 مليار دولار في ليب 2026.
0: وزير الشؤون الإسلامية يدشن برنامج لتعزيز الوعي الشرعي والفكري.
1: وزارة الشؤون الإسلامية تكمل استعداداتها لاستقبال الدفعة الثالثة من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة.
0: رجعتها على أول أنت. طيب. سلمان للإغاثة يدشن 6 مشاريع طبية وتدريبية وتوعوية تطوعية في السودان.
1: مؤتمر تبوك الثالث للصحة النفسية ينطلق برعاية أمير المنطقة.
0: الجامعة الإسلامية تطلق برنامج ساعة ابتكار في الذكاء الاصطناعي والتصنيع الرقمي.
1: 11,000 طالب وطالبة ينتظمون في فصول موهبة و5,200 في البرنامج المتقدم.
0: انطلاق مهرجان الرمان السادس بسرات عبيدة.
1: الحكة النفسية غير المعدية، أعراضها وأسبابها وطرق العلاج الفاعلة.
0: أخيرا انتبه، النظارات الشمسية قد تضر العيون.
1: عجيب. طيب ناخذ الخبر الأول، وحدث الرياض ليب 2026.
9: نعم، مثل ما ذكرت سلطان، انطلقت أعمال النسخة الخامسة من مؤتمر ليب 2026 تحت شعار إلى عوالم جديدة، بمشاركة قادة التقنية والذكاء الاصطناعي والمستثمرين والمبتكرين من مختلف دول العالم. شهد المؤتمر إعلانات عن انطلاقات واستثمارات وشراكات تتجاوز قيمتها 15 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، بما يعزز مكانة المملكة العربية السعودية مركزا عالميا للاستثمارات التقنية والبنية التحتية الرقمية وهنا أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله السواحة أن المملكة تمضي نحو قيادة عصر الذكاء مستندة إلى القدرة الحوسبية ورأس المال والعملاء إلى جانب الطاقة والرقائق ومراكز البيانات والنماذج المتقدمة.
0: حلو، ماذا عن البرنامج الذي أطلقته وزارة الشؤون الإسلامية؟
9: كأنك تتحدث عن مدى شنه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة للشهادة الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ في الرياض يوم أمس برنامج البناء العقدي، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الوعي الشرعي والفكري وترجيح العقيدة الصحيحة. وينفذ البرنامج على مدار العام في المساجد والجوامع بجميع مدن ومحافظات المملكة من خلال البرامج العلمية والكلمات والدروس والمحاضرات التوعوية التي تعزز العقيدة الصحيحة وترسخ مفاهيم التوحيد ومنهج الوسطية والاعتدال.
1: مركز سلمان للإغاثة وأنشطة جديدة في السودان.
9: نعم، هنا دشنا مركز الملك سلمان للإغاثة والعمل الإنسانية مشروعين طبيين تطوعيين لجراحة العظام للبالغين والأطفال، ومشروعين تطوعيين تدريبيين لبناء قدرات الطواقم الطبية المحلية، ومشروعين طبيين توعويين لإقامة برامج تأهيلية وتثقيفية للمرضى وذويهم في طبعا بجمهورية السودان. وتقام تلك المشاريع خلال الفترة من 29 أغسطس إلى 4 سبتمبر الحالي بمشاركة 29 متطوعا من مختلف التخصصات وبالتعاون مع جمعية عناية الصحية.
0: الصحة النفسية ومؤتمرها الثالث في تبوك.
9: نعم، ننتقل إلى منطقة تبوك وبرعاية صاحب السمو الملك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك، تنظم جمعية قادر لتعزيز الصحة النفسية بالمنطقة مؤتمر تبوك الثالث للصحة النفسية تحت شعار الصحة النفسية بين الرفاه والتعافي. وهنا أوضحوا أن المؤتمر أو الذي يقام هناك بفعاليات على مدى يومين يهدف إلى تعزيز الوعي بالصحة النفسية وتبادل الخبرات والمعارف واستعراض أحدث الممارسات والتوجهات التي تسهم في الوقاية وتعزيز جودة الحياة ودعم رحلة التعافي.
0: طيب،
1: نأخذ إيش؟ نأخذ 11,000 طالب وطالبة في فصول الموهبة.
9: تتحدث عن موهبة اللي هم طبعا تقريبا انضم انطلاق العام الدراسي الجديد أكثر من 11,000 طالب وطالبة في برنامج فصول موهبة الذي تنفذه مؤسسة الملك عبد العزيز ورجال الموهبة والإبداع موهبة بالشراكة مع المدارس المتميزة. وينفذ البرنامج في أكثر من 240 مدرسة ب 23 مدينة، ويقدم مناهج إسرائية لتنمية مهارات التفكير والإبداع وحل المشكلات وتعزيز شخصية الطلبة وقدراتهم العلمية. كما التحق أكثر من 5200 طالب وطالبة ببرنامج موهبة المتقدم للعلوم والرياضيات الذي يقدم عن بعد لمدة 20 أسبوعا عبر منصات تعليمية رقمية.
0: طيب، الخبر الذي يليه خلينا نرجع كذا خطوة الخلف مع الجامعة الإسلامية وإطلاقها برنامج ساعة ابتكار.
9: أطلقت الجامعة الإسلامية ممثلة بمركز الابتكار وريادة الأعمال برنامج ساعة ابتكار لتنمية الابتكار وتشجيع لدى طلاب الجامعة ومجتمع المدينة المنورة في مجال الذكاء الاصطناعي والتصنيع الرقمي. ويقدم البرنامج ورش عمل وتجارب تطبيقية في عدد من المجالات تشمل الطباعة ثلاثية الأبعاد والدوائر والتوصيلات والقياس وتصميم النماذج باستخدام برامج. وكذلك يعني تحدثون حقيقة عن جوانب متعددة، لكن الجميل في هذا البرنامج أن البرنامج يستهدف تنمية الابتكار وتشجيع لدى طلاب الجامعة ومجتمع المدينة واكتساب المستفيدين أساسيات تساعدهم على تنفيذ مشروعاتهم.
1: طيب، نأخذ أيضا يا أبو فهد مهرجان الرمان بسرات عبيدة.
9: نعم، انطلقت بمحافظة سرات عبيدة فعاليات مهرجان الرمان والمنتجات الزراعية السادس للعام الحالي بمشاركة 25 مزارعا وست أجنحة للأسر المنتجة في تظاهرة زراعية تسلط الضوء على جودة المنتجات المحلية، تدعم تسويقها، تعزز حضورها في الأسواق. ويتيح المهرجان الذي ينظمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بسرات عبيدة بالتعاون مع بلدية المحافظة للمزارعين عرض إنتاجهم من الرمان والمحاصيل الزراعية المحلية والتواصل المباشر مع الزوار والمستهلكين بما يسهم في إيجاد قنوات تسويقية جديدة ودعم العائد الاقتصادي للمنتج الزراعي. ترى الرمان يعني ما شاء الله، مثلا لو قلنا رمان الطائف، رمان الباحة، واليوم عندنا ما شاء الله هذه المنطقة الجميلة سرة عبيدة أو محافظة عبيدة، يعني فيها هالفعالية وفيها هالمنتج الجميل.
0: يا سلام، رمان ذو لون أحمر غامق ويكون حالي، يا سلام، وبارد.
9: والله شوف، والله الرمان شوف ترى اللي يجرب يشتري من السوق يعرف أنواع. بعض الرمان والله لك اليوم أخذت رمان يعني شكله جميل بس حامض.
0: أوه.
9: طبعا مستورد للأسف. لكن المحلي حالي وجميل وطازج مثل ما يقولوا.
0: طيب بعد الرمان نروح للخبر الذي يليه عن الحكة النفسية، شو قصتها؟
9: والله شوف اللي جنبك يحك ولا لا. ترى بعض الناس عندهم غير يحك يدينه، يحك راسه، عنده مشكلة
0: لزمة
9: وما عنده شيء. أيوة، هنا تعد الحكة النفسية من أنواع الحكة المزمنة التي تستمر لفترات طويلة دون وجود سبب عضوي واضح. تلعب العوامل النفسية والعصبية دور مهم في ظهورها، وتعرف أيضا بأسماء مثل التهاب الجلد العصبي أو اضطراب الحكة الوظيفي. هنا تظهر الحكة النفسية على هيئة رغبة مستمرة في حك الجلد، وهذا يؤدي إلى خدوش أو إصابات سطحية نتيجة الحك المتكرر، وغالبا ما تصيب مناطق يسهل الوصول إليها مثل الأطراف والبطن وفروة الرأس والرقبة والوجه وأعلى الظهر. هذه بعض الناس لشاف واحد يحك رأسه قال ترى هذا ترى جايب لك قصة من رأسه.
0: قاعد يألف.
9: إذا قام يألف على بلد. لكن التشخيص يعتمد تشخيص الحكة النفسية على ثلاث معايير رئيسية، وهي وجود حكة موضعية أو عامة في الجسم، واستمرار الأعراض لأكثر من 6 أسابيع، عدم وجود سبب جسدي واضح يفسر الحالة. تعد الحكة النفسية من أنواع الحكة المزمنة التي تستمر لفترات طويلة دون وجود سبب عضوي. هنا يعني أخيرا يتحدثون يقولك ولا توجد وسائل وقائية محددة من الحكة النفسية، لكن تجنب المهيجات الجلدية، استخدام المرطبات بانتظام يساعد في تقليل الأعراض وحماية الجلد من الجفاف. ومن المهم التأكيد على أن الحكة النفسية غير معدية ولا تنتقل بين الأشخاص. ترى عندنا بعد حتى في ربو يسمونه الربو النفسي، بعض الناس عندك يتعب ويروح ياخذ بخار وترى ما عنده ربو.
0: هذه يبغى لها الواحد يروح طبيب الأسرة هو يوجهه للعيادة المختصة، يمكن طب نفسي أو غيره. طيب عندنا آخر خبر نأخذه على السريع،
9: النظارة. شوف ناس، بعض الناس مع ما شاء الله نظارة بالسيارة ونظارة في البيت ونظارة في المكتب، ويقول أنا ما أقدر أطلع في الشمس إلا أخذ نظارة ألبس نظارة شمسية لازم يعني ومتعود عليها. لكن هنا حذر مختص من أن النظارات الشمسية غير المزودة بفلتر الأشعة فوق البنفسجية قد تضر العين رغم الشعور بالراحة عند ارتدائها. أشار إلى أن نحو 80% من التعرض للأشعة فوق البنفسجية يحدث قبل سن 18 عاما، وهذا يجعل الأطفال أكثر عرضة لتأثيرها. تشمل الأضرار قصيرة المدى التهاب القرنية الضوئي الذي قد يسبب ألما واحمرارا ودموعا وحساسية للضوء. على المدى البعيد قد ترتبط الأشعة فوق البنفسجية بزيادة خطر اعتدام أو يعني يسمونه اعتدام اللي هو عدسة العين والتنكس والتنكس البقعي. شدد على أهمية اختيار نظارات تحمل يعني علامات معينة وذكرها، لكن أو حماية 100% من الأشعة فوق البنفسجية. أكد أن العدسات الداكنة من دون فلتر واقي قد تزيد من دخول الأشعة الضارة إلى العين. هذه تراها على قولتهم تحذيرات، ولكن الإنسان أكيد عنده طبيب يراجع ويتأكد فعلا هالنظارة دي مناسبة لعينه ولا غير مناسبة.
1: حلو، الله يرضى عليك يا أبو فهد، جزاك الله خير.
9: أنا ما اشتريت أستاذ سلطان النظارة اللي عند المسجد، أم 10 ريال.
1: 10 دائما نشتريها.
0: إيه هذا اللي بالفعل ما تدري هل فيها، هل هي صحية ولا لا.
1: إيه والله،
0: لكن الله يرضى
9: عليك. الله يكرمك. مستعد تكون صحية.
1: طبعا، الله يرضى عليك أبو فهد، شكرا جزيلا لك على هالجولة الجميلة. إن شاء الله نسمع صوتك بكرة مع أخبار جديدة وممتعة
9: بإذن الله. في أمان الله،
0: في حفظي ورعايته. مع السلامة.
9: مع السلامة.
10: اللهم بك أصبحنا،
11: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
0: في كل خطوة يخطوها حاج أو معتمر فرصة لك لتكون شريكا معنا في الأجر. جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن جمعية خيرية تعنى بتقديم خدمات نوعية للحجاج والمعتمرين بما يضمن راحتهم وسلامتهم خلال رحلتهم الإيمانية عبر مبادرات ميدانية وشراكات فاعلة تعزز جودة الخدمات واستدامة الأثر. فكن سببا في خدمة ضيوف الرحمن واغتنم أجر الإحسان. ساهم اليوم من خلال زيارتك لمنصة التبرعات الخاصة بجمعية مواسم أو بالاتصال على الرقم والواتساب 053-13-11414. فخير العطاء ما بلغ بيت الله وخدم قاصديه.
11: الله
10: اللهم بك أصبحنا،
11: بك أصبحنا. آية وعبرة.
12: يقول الله عز وجل في محكم التنزيل: وأقم

0: لهذه الآية الكريمة قصة. روى الطبري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني عالجت امرأة في بعض أقطار المدينة فأصبت منها ما دون أن أمسها، فأنا هذا فاقضي في ما شئت. فقال عمر: لقد سترك الله لو سترت على نفسك. قال: ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فقام الرجل فانطلق، فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فدعاه، فلما أتاه قرأ عليه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال رجل من القوم: هذا له يا رسول الله خاصة؟ قال: بل للناس كافة. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: هل أتممت الوضوء وصليت معنا آنفا؟ قال: نعم. قال: فإنك من خطيئتك كما ولدتك أمك فلا تعد. وبعد أن استمعنا للآية وتعرفنا على القصة يحسن بنا أن نأخذ العبرة. هذه القصة أيها المستمعون والمستمعات درس عملي لنا جميعا في الحرص والاهتمام والمحافظة على الطاعات، لا سيما الصلاة، والبعد كل البعد عن المعصية ووسائلها. فإن وقع أحد منا في خطأ وكلنا خطاء فليبادر بالعمل الصالح. ومن أعظم الأعمال الصالحة الصلاة، وقد نصت الآية الكريمة على الصلاة في قوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. ومن الأعمال الصالحة الاستغفار، قال الله سبحانه وتعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وللأسف الشديد استطاع الشيطان أن يدخل اليأس والقنوط إلى قلب من وقع في الخطيئة، فيعظم الخطأ والذنب في نفسه ويثقله عن الطاعات ويشعره أنه ليس أهلا لعمل الصالحات، والنتيجة أن يتمادى في المعاصي والآثام ويستمر في الخطأ والعصيان ويترك العبادات والطاعات ويهجر مجالس أهل العلم والإيمان. ولا شك أن هذا خطأ مبين واتباع لخطوات الشيطان الرجيم. فالآية الكريمة تحثنا على الاستمرار في الأعمال الصالحة حتى لو وقع منا خطأ أو تقصير. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن عبدا أذنب ذنبا فقال: ربي أذنبت ذنبا فاغفره. فقال ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، حتى قاله في الثالثة: غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. فلنحرص على الاستمرار في الطاعة، وإذا وقعنا في ذنب أو خطيئة فلنكثر من الطاعات. وصدق الله: إن الحسنات يذهبن السيئات. أسأل الله العظيم أن يجعلنا من المنتفعين بكتابه العظيم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: يا هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. وحديثنا ما زال معكم عن كثرة التشكي. وش رأيك في كثرة التشكي؟ وش رأيك في كثرة اللي يتشكى عندك أو يتشكى للناس؟ شاركونا على 011-405-2999. من الأشياء التي أيضا ينبغي ألا نغفل عنها اللي هو التأصيل الشرعي لمثل هذا. وزي ما ذكرنا يعني أعتقد خالد أنه فيها أنواع كثيرة للشكوى. تذكر سورة عظيمة من سور القرآن الكريم كلها بدأت بمشهد شكوى. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها
4: وتشتكي إلى الله.
3: ما قال الله وتشتكي إليك، يجاء للنبي صلى الله عليه وسلم في بيته. تمام؟ وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. سبحانه وبحمده. يعني ليش ذكرنا في بداية الحلقة أن الموضوع له جانب عقدي مهم؟ لأنه متعلق بقلبك، معلق بمن أنت، يعني ما هي علاقتك بقلبك، ما هي بربك، ما هو حبلك الممدود بالله تبارك وتعالى. وسبحان الله في جانب الممارسة والاعتياد أيضا له تأثير على هذا. الشخص اللي مثلا دائما يناجي الله، الشخص اللي مثلا دائما يدعو الله، دائما يبث شكواه إلى الله، سيجد أن هذا أسهل له وسيجد
4: أسهل يعني لقلبه
3: وأسهل لقلبه وأسهل أسهل إذا جاي يتحدث. يعني بعضهم ترى إلى الآن أسأل أرفع إيدي وش أقول أو هل لازم أقول
4: بالفصحى
3: ولا بلهجتي عادي. تشعر أنه جديد على الموضوع سبحان الله مع أن يمكن عمره 30 أو أكثر أو أقل. مسألة الاعتياد والدربة في هذا مهم. نعم
4: والله موضوع جميل. نشوف رأي أم عمر. السلام عليكم أم عمر من القصيم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: حياك الله.
2: خير.
4: أهلا وسهلا فيك. تفضل.
2: موضوعكم اليوم صراحة مرة محتاجين له.
4: أيوة. ليش؟
2: بعض الناس يعني كثير التشكي من تالب خاص الحريم على كلامكم الحريم أكثر. يعني صارت المجالس كلها تشكي. يعني الواحد يشكي لله سبحانه وتعالى والحمد الله ويشكره على النعمة اللي هو كان. الناس الحين يشوفون السيء ما يشوفون اللي الله معطيهم. يتشكون كثير. حين أنا بالنسبة لي أتضايق من التشكي. أمس وحدة لها أشهر ما كلمتان أول ما كلمتان وشلون طيبة بدأت تشكى.
4: لا إله إلا الله.
2: وشو له التشكي؟ اشكي الرب سبحانه وتعالى. وترى ما فيه نا أحد بيت إلا فيه شيء.
4: صح.
2: بس الحمد لله واحد يشكي لله سبحانه وتعالى وكثر الحمد والشكر. ترانا بنعمة لا تحصى سبحان الله. يعني أيوة. نعمة الأمن والأمان والعافي يشكر الواحد مو بتشكى. المجالس أنا بالنسبة لي كرهت من كثرة تشكي.
4: شوف يا محمد أحيانا هذا صحيح أنه الناس تبحث عن حل, لكن قد يكون الفرق بين مثلا واحدة في المجلس اللي أنت فيه مثلا دائما تتشكى. ها ميب أول مرة ولا ثاني مرة, لا تكرار وتكرار للشكوى قد تكون لنفس الشكوى. وأخرى لا تشتكي تريد حلا وامورها طيبة في باقي الأيام. يمكن مرة في الشهرين ثلاثة اشتكت. فشوفي في يعني فيها العينات موجودة وتلاحظينها.
2: أي والله كثيرة. لا هذه ما عندي مانع أنا لتشتي مرة ولا تبي حال ولا شيء, هذه مقبولة. بس اللي دائما يعني تشكى ما أدري أحس إنه هذا صراحة حتى المجالس كرهتها بدت ما تبي ما ترتاح له بالمجلس.
3: إيه صح فعلا. أنا يعني أيضا ودي أسألك يا أم محمد ما تعتقدين أن بعضهم ماخذ التشكي حيلة نفسية أو وسيلة نفسية أو بعض أحيان غطاء؟ يعني بعضهم مثلا دائما تشكى من رجلها وأنتوا تشوفونها مثلا رجلها والله من أحسن رجاجيل. فممكن بعض أحيان كوسيلة شو أقول لك مثلا بعضهم والله خايفة من العين. بعضهم انسياق يعني مع ثقافة المجلس مع يعني ما مثلا مجتمع كامل ما تعودوا ان واحدة تمدح زوجها وترفع في زوجها.
2: هذه كثير ان على كلامك ان تبي تغطي العين وبعضها لا تعنى ان تسب رجلة ما تدري انه هذا له اسم يعني تغتاب وتكلم بشيء مبو.
4: عجيب.
2: كثير تشكي بالرجل كثير. وصراحة أنا متضايق إنه اليوم على طول فرحت يوم سمعت موضوعكم. صراحة موضوعكم مشيق وكنا بحاجته.
4: نعم. طيب وش الحل يا محمد كذا في مجلس واحدة تشكت وش تسوين على السريع؟
2: أنا عمر من أم محمد.
4: عمر عفوا
2: إيه الحل إن الواحد يشكي لله سبحانه وتعالى. إذا صار صد بس الشيء هذا اشكي لله سبحانه وتعالى. ترى الناس ما بنافعينك
4: يعني تقولون لها كذا في المجلس يعني؟
2: أنا أقوله والله أقوله أنا
4: صراحة
2: أنا صريحة أنا والله أقوله. أقول يعني عندما شفتها تكررت قلت له إشكي الرب الثاني الصاد إشكي لله سبحانه وتعالى. وأنا دائما أقول ترى ما في أحد إلا عنده مشكلة عنده ترى الرجل بالنسبة للرجل ما في رجل سيء كله لازم يصير جانب زين.
4: نعم
2: لازم يعني ما في أنا أقول من نفسي يثبتنا الحريم ما في شيء كله سيء بس أحد كذا وحد كذا
4: كله يعني له جانب قد يكون سيء وجانب آخر ممتاز ورائع فيه. الله يعطيك العافية أم عمر ما قصرتي وجزاك الله خير على هالإطلالة والرأي السديد المهم حقيقة نستمع له. أنتم يا كرام كذلك نود أن نستمع منكم على 011-405-2-999. عندنا فاصل ولا اتصال؟
1: اللهم بك أصبحنا
5: بك أصبحنا هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قوله وإن الله لعليم حليم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: كانت هذه التلاوة للقارئ عادل ريان، جزا الله خير. عدنا لكم من جديد، فأهلا ومرحبا بكم يا كرام. حديثنا عن التشكي،
4: واضح أنه ما شاء الله الحلقة فيها تفاعل جيد واتصالات. من المتصل التالي؟
3: عبد الله من المخواة. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. موضوع جميل جدا، وأشارك يعني سعيد بمشاركتي معكم. بالنسبة للتشكي لا نستطيع القول بأنه سلبي تماما ولا إيجابي تماما، مثل ما قلت فهناك ما هو سلبي وهناك ما هو إيجابي. الشكوى يجب أن لا تكتم ويجب أن لا تباح للكل بها، يعني حتى لو نجد في الثقافة العربية نسمع يعني أنه يعني يشتكون إلى أقرب الناس، فكم من بيت يقول خليلية خليلية خليلية، لا يشكي للناس جميعا، يعني زي خليلية ما بال الدموع كأنها، وخليلية لا تستكثر البث والبكاء
3: الله.
5: وهذا هو، فلا يشكو إلا لمن هو قريب منه. في أبيات قلتموها بداية الحلقة كانت جميلة جدا، وهي فعلا في الشكوى لكريم العراقي، يقول لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم، شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، وما من الناس صاح ما به سقم، فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم، وإن شكوت لمن شكواك تسعده أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم، اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم، والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهض كسيف إذا الأنصال تلتحم، ومن سوى الله نأوي تحت سدرته ونستغيث فيه عونا ونعتصم. أبيات جسدت يعني أنواع الشكوى، وختمها يقول لك اشكي إلى الله، فهذه أبيات تجسد الشكوى يعني بشكل جميل جدا
3: رائع جدا. ما تشوف، ما أنك يمكن أقرب لهذا التخصص منا، ما تشوف أن أيضا هذا حتى منساق في الشعر الشعبي؟ كثير من القصائد المشهورة بدأت بيسعود ويا حمد ويا أبو فهد
5: نعم بالضبط، يشكو لشخص يعني باسمه ولا يشكو يعني للناس، يعني تلقاه يقول يا سعود يا سعد يا محمد يا فلان، فهذا هو. أما الشكوى للناس فأنت يعني تخلق صيرة يعني خلف ظهرك.
4: نعم، وانت اشرت الى موضوع جدا مهم، اشرت موضوع جدا مهم جزاك الله خير، في موضوع انه اذا اشتكيت لاي احد في امور احيانا قد تكون خاصه، هذه قد تكون عليك لا لك، يعني اسرار معينه او تفاصيل المفترض انه لا يعلم بها الا الله عز وجل، قد تكون سلاح في يد غيرك في المستقبل. الله يعطيك العافيه وما قصرت اخونا عبد الله من المخوة، ما قصرت، جزاك الله.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. ما زاحم القرآن شيئا إلا زانه، ومع بداية العام الدراسي اجعل دعم القرآن بركة تمتد لأبنائك ب199 ريالا تكفل تحفيظ جزء كامل من كتاب الله، ليكون لك ولأبنائك بركة وتوفيقا. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. ضيف الحلقة،
1: ضيف الحلقة.
4: أهلا بكم متابعينا أيها الكرام، وأهلا وسهلا بمن انضم إلينا الآن ضيفا عزيزا علينا، الأستاذ أحمد بن محمد السعدي، وهو المشرف التربوي والمستشار الأسري والمدرب في التنمية البشرية. السلام عليكم ورحمة الله أستاذ أحمد، وصباحك
6: الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، وبكم أصبحنا صباحا جميل ورائع بوجودكم أيها الرائعين.
4: الله يحلى وسهلا، حياك الله، سلمكم الله أستاذ أحمد. ذلك الشكاية أولئك الشكاؤون، في البداية نسأل في الأساس لماذا نكثر من الشكوى؟
6: نسلم جميل، والشيء الحمد لله الذي جعل القلوب بين أصبعي من أصابعه سبحانه وتعالى يقلب ما كيف يشاء، وأصلي وأسلم على من كان خلقه القرآن وكان رحمة الناس أوسع من عتابه. التشكي بمعنى العتاب هو السلوك الإنساني معقد، يتحول الحب إلى لوم، تتحوى رغبة في القرب إلى صوتي الذي يحب من يحبه. لذلك تكثر التشكي والعتاب، وهذا التشكي ليس نزوة فقط، بل هو يتضمن أمور كثيرة. أولا أسباب تضخيم التوقعات، يتوقع الشخص من الشخص الآخر أشياء كثيرة جدا. عندما تحب شخص تسقط عليه توقعات خيالية، تصور أنه كاملا ولا يخطئ، فدائما أي تقصير يحصل منه يبدأ فيها العتاب ويبدأ فيها التشكي. كذلك البحث عن اهتمام المقرأ، اختبار الحب، كثير ما نكثر من العتاب كاختبار صامت. إن عاتبت وأظهرت فهذا يعني لا يحبني، وإن سكت وتحمل فهو يحبني. هاي دائما. ثالثا الرغبة في السيطرة والتغيير القسري، قد يكون التشكي والعتاب وسيلة غير ناجحة لتغيير الطرف الآخر. نعاتبك يصبح كما نريد، وكاننا نمسك بمفتاح سحري لتعديل شخصيته، لكن الحقيقة أن كثرة العتاب لا تغير بل تكسب الطرف الآخر متى ضد الكلام أو التقلم. أربعة، عدم القدرة على تحمل الألم بصمت. حين تجرح من أقرب الناس إليك يكون الألم صعبا ومضاعفا، فتلجأ إلى العتاب كصرخة استغاثة، وهذا جائز في حدود، لكن إذا تحول تشكي يوميا صار ضعفا لا قوة منه.
4: والله نقاط وزوايا يعني مختلفة ومهمة حقيقة أن نكون واعين لها. طيب الآن في ذلك المجلس أو ذلك الشخص الذي دائما يشكو ويشكو، ما أثر هذه كثرة الشكوى هذه عليه جميل. وعلى المقابل له؟
6: يا سلام، كلام جميل جدا ورائع. طبعا هذا سبحان الله تشكي دائما يحول الحب إلى كراهية وإلى نفور. تمام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والظن، أن الظن أكذب الحديث. وكثرة العتاب تولد الظنون السيئة وتجعل الطرف الآخر يشعر أنه من يعني مذنب دائما، تشعر أنك شخص مذنب دائما مهما فعل. ينفر ويبتعد، يعني دائما يتشكى علي، يا أخي أنت ليه ما زرتنا، أنت يا أخي ليه ما جيتنا، يا أخي أنت دائما ما تتصل علي، يا أخي أنت ما تحضر مناسباتنا، يا أخي ما نشوفك، وينك كذا. هو حتى يبتعد عن المناسبات، يبتعد عن كذا، يبتجي التنفر بسبب هذا التشكي. لأن مثلا بعض الناس أنا لاحظت حقيقة من واقع تجربة إن كثير من الناس ممكن أقارب الشخصيين ما يتصل عليهم، يقول يا أخي أنا إذا دقيت عليه تلفون أبغى أسلم عليه وأشوف كيف أخباره، تو الناس تو وقت تتصل علينا، سلامات، وين الناس، غايب، ما كانك معنا. يقول أعود أنحرج من التشكي هذا فما عود أتصل. تمام، الآن قطع قرابته بسبب هذا الأمر. تمام، أو إذا حضر مثلا مناسبة ولا شيء، أول ما يدخل عليهم بدل ما يرحبون به ويحلون بكذا، أوه سلامات، تو القمر بان، وينك يا شيخ، تو أنا شايفينك، وينك، مدري إيش. هذا يصبح يتحول الحب اللي كان يحب الناس إلى كراهية ونفور، وممكن يعتزل المجتمع. تحويل العلاقات بين الناس إلى ساحة قضاء، تحول لقاء المحبين جلسة عتاب، بدل ما تكون جلسة محبة، جلسة ألفة، جلسة، تحول إلى عتاب، تعدل الأخطاء، يا أخي أنت ما زرتنا، أنت أنا سويت مناسبة ما حضرت، أنت أنا طلبتك ذاك النهار وما أعطيتني، أنا مرضت ولا زرتني في المستشفى، أنا حصل كذا، أنت مدري، يعني كلها يعني جلسة بدل ما تكون جلسة محبة وجلسة ذي، حتى تصبح الجلسة كأنها محكمة، كأني حاكمني، يعني حاكمني على كل صغيرة،
4: غير مريحة أبدا.
6: جدا غير مريح هذا، ودائما تحاول تبرر موقفك، يعني كل شوية تبرر موقفك، يا أخي ليش، حتى في شخصية الشخص ممكن تشكون، يا أخي أنت شوفك متين، أنت شوفك نحيف، أنت شوفك مدريش، أنت ليش كذا. تمام، هذا يرهق النفس ويضعف الثقة بالنفس، حتى الشخص الآخر ممكن يعني المعاتب تضعف شخص ثقته بنفسه، يشعر بأنه فاشل في علاقاته مع الآخرين، وأنه لا يرضى أمام الطرف الآخر، ما يرتضي معه. هذا يكسرها نفسيا، يعني كثير من الناس يكسروا نفسيا واصبحوا انطوائيين واصبحوا ناس ما هم مجتمعين بسبب كثرة التشكي هذا. انا اعرف شخص، انا اشخاص كثيرين جدا يعني جلست معاهم، يقول يا اخي انا ما اقدر، اقول لي ليش ما تحضر مناسبه، قال يا اخي انت حضرت مناسبه يا اخي امتحنونها، في انت ما تعرف تاكل زين، انت ما ادري ايش، انت ما تسوي كذا، انت وش متين، انت ما ادري ايش، ولا يتشكون عليه، يقول لك يا اخي انت ما زرتنا، انت وينك، او تو الناس تجينا، وان يا اخي ما تتصل، انت ما كانك موجود في الدنيا، انت يقول هذه خلتني ما عاد عندي ثقه في نفسي، فيقول خلاص صرت ابتعد عن الناس، بل يصاب قلق دائم، اللي خاف يقول اي مناسبه غيب يروح لها، او مشاركه يبي يشارك بها، هو يخاف يصير ما عنده ثقه في نفسه، يقول انا اخاف لو رحت لهم تمام يبدوني هذا الامر. ذلك غير ذلك ان هذا سبحان الله يفتح باب الشيطان، وانا يعني كثره العتاب تنسي النعم، ذكر بالعيوب، قال تعالى ولا تلامزوا انفسكم. تمام، اللمز هذا يشمل العتاب الجارح عندما تذكر
3: أنفسك. نعم.
6: أيوة، تذكر الإنسان مساوي صاحبه، يتناسى محاسنه دائما، هذه المداخل الشيطان والإفساد العلاقات.
3: نعم. يمكن أنت أيضا يعني في خلال الدقائق الماضية تحدثت عن جانب آخر، يعني خليني أقول لك له علاقة بالشكوى، اللي هو كثرة التشره والعتاب.
6: يا سلام،
3: تشره علينا.
6: يا سلام، أحسنت.
3: وفعلا يعني كلها يعني تصرفات أو مظاهر تصدر من بعض الأشخاص، كلها مزعجة وكلها يعني ينبغي أن يكون لها بعض الضوابط أو الحدود. طيب يعني شلون نفرق بين
6: يا سلام كلام جميل جدا
3: كلام
6: يا سلام، هذا كلام جميل جدا. لازم تفرق بين، يعني بعض الناس يقول يا اخي انا من محبتي لك اتشكى عليك، تمام، هو يعتبرها انها فضفضه، وانا فرق شاسع بين الفضفضه وبين التشكي بالعتاب، تمام. الفصل الذهبي في هذه العلاقه، المعيار العتاب مذموم دائما، اما الفضفضه والعتاب البناء يعني تعاتب المحب يقول العتاب محب، هذا ما في مشكله، بس عتاب محب بس ما تكثرها دائما. الغايه اثبات الخطا وطرف الطرف الاخر، يعني انت تعتبر والله انا ما عتبت عليك الا محبه لك، يعني والله اني لا، بس مو دائما دائما دائما درجه الناس تخلي الطرف الاخر كانه مقصر وتنتصر نفسك في النقاشات، لا، يعني ممكن تعتب عليه تفضفض، لا تقول والله يا اخي انا يعني افتقدتك وانت مثلك يفتقد يعني في مثل هذه المناسبات، وانت ما شاء الله تبارك الله عليك، يقول لك والله يا اخي انا صح ان المناسبه دي كنت والله عن نيتي اني احضرها، لكن يعني حصل ظرف اني كان عندي تكليف في العمل او كان عندي مثلا التزامات ثانيه، خلاص قبلت اسكت، لا تعيد مره ثانيه وتبدا تتكلم وحتى كانك تنتصر في النقاش عليه، تمام، خلاص انت اهم شيء قرب المسافات. ايوه، فكثير من الناس

0: تكرار اللوم العام، استخدام كلمات مطلقة دائما أبدا أنت السبب، هذه كلها هي من التشكي المدى.
1: نعم.
0: التحديد في الموقف الفلان شعرت بكذا، أنا أحتاج ذا، هذه كلها تمام. النتيجة تشعر الطرف الآخر بالهزيمة دائما. التشكي المذموم اللي غير الأتاب هو يشعر الطرف الآخر أنه مهزوم، أنه يعني يبعد القلب عن بعضهم بعض، يشعر
1: نعم.
0: بأنه ما هو هدف الإصلاح، بل هدف أنه يشيله من الأسرة.
1: نعم.
0: تمام.
1: طيب.
0: عكس، لكن القاعدة الذهبية الأتاب البناء يصلح.
1: نعم.
0: والتشكي العاطفي يدمر.
1: نعم.
0: والعتاب البناء ساعة والتشكي مستمر. خلاص ساعة حاجة بسيطة تقول له يا أخي سلامات يا أخي والله ما كذا عاتبته بشيء.
1: هذا اللي كنا نتكلم حوله في موضوع الاجترار وإعادة المشاكل أو التشكي أو العتاب كما تذكر مرارا وتكرارا، بحيث أنه يولد حائط كبير بين القلوب وصدود بين الجالسين. طيب أخيرا أستاذ أحمد، هل المشكلة كيف ممكن نعالجها؟
0: يا سلام، كل شيء له حل بإذن الله عز وجل. أول شيء، أولا الدعاء. تمام. إذا أخطأ فيك من تحب فادعي له أن يهدي الله وصلحه، واذهب بهدوء قل وما تعرضون. تمام. الإنسان دائما الدعاء، الكلام الميسور لا يجرح الشخص الآخر، تجنب العتاب في لحظة الغضب، هذه من الأشياء الجميلة جدا. يعني بعض الناس يقول لك أعاتبك يا أخي، أنا واحد جاك طفشان من العمل، يعني متراكمة عليه الأمور أو من زحمة الرياض، كنت في الرياض زحمة وطالع من طريق الملك فهد ونفسية مسدودة. تمام. سلامات، توفك شاي، خلاص تقفل معه
1: يا لطيف،
0: فاللي جيت وكذا صح ولا لا؟ فذلك إيش يقول صلى الله عليه وسلم، إذا غضب أحدكم فليسكت، انتظ حتى تهدأ ثم تحدث، لأن الكلام في الغضب يزيد الأمور متعالي، تحول العتاب إلى سباب وشتام. يعني أحيانا ممكن تحصل إلى مشاكل بسبب هذا الأمر، يعني العتاب في لحظة الغضب ممكن يسبب مشكلة. يعني أنت الآن تخيل أنت جاي مثلا زحمة وتعبان ونفسيتك ما هي ذا، اللي أول ما تدخل لذا اللي يقول لك يا توك جاي، مثل يا أخي مالك دخل، إيش لك دخل أنت ذي، إيش لك دخل أنت، ما أجي ما جماعة السلام، ما عاد بجيكم
1: يا لطيف، تنقلب مشكلة إلى مشكلة أكبر منها،
0: مشكلة وراح. تمام.
1: نعم.
0: استخدام أسلوب أنا لا أنت، دائما تقول أنت مثلا مهمل، أنت كذا قاسي، أنت كذا، أنت ماذا، لا أقول والله كذا، أنا أحتاج دعمك، أنا أحتاج وقوفك معي، أنا أحتاج كذا، والله من مثلك يفقد في الأمور الجميلة جدا، وأنت ما شاء الله تبارك الله دائما كذا، ما شاء الله تبارك الله، يعني أطيب الحياة الجميلة. تذكر محاسن الطرف الآخر قبل أن تذكر مساوي دائما. ما تقول والله ماذا، أذكر أنا مثلا كم يوم مناسب حضرها، ما تقول تتشكى فيه، أذكر الحياة الحلوة. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم قال لي إذا أراد أن يعاتب أحدا بدأ يذكر فضله، وهذه سنة صلى الله عليه وسلم. فمثلا قال رجل ما لك أما أنك ذو مال أو ولد، ثم صحب صلى الله عليه وسلم بالثناء عليه دائما. فسبحان الله دائما هذه مهمة جدا. النقطة الخامسة جدا، تعلم فن التغاضي. تعلم فن، ليس كل خطأ يستحق العتاب، ما هو كل شيء خطأ ولا كل حاجة خلاص عتاب والله.
1: نعم.
0: ترى هذه تسبب مشاكل مع الناس. قال عمر أن تغافل عما جرى، فربما كان السكوت عن أمور أرضى لله تعالى
1: سبحانه وتعالى.
0: من لم يتغافل تفرقت الفتنة.
1: نعم.
0: التغافل عن التغاضي عن الصغائر هو سر العلاقات الناجحة.
1: جميل جدا. الله يبارك فيك وفيما طرحت الأستاذ أحمد بن محمد السعدي، المشرف التربوي والمستشار الأسري والمدرب في التنمية البشرية. شكرا جزيلا لكم.
0: شكرا لك وشكرا للمستمعين الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في أمان.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا.
5: في كل يوم اثنين وخميس فرصة جديدة لأجر يتجدد. ساهم في تفطير الصائمين في المسجد الحرام عبر جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن، واجعل لك نصيبا من الأجر مع كل صائم يفطر على عطائك. تبرعك اليوم يصنع أثرا ويعين صائما ويمنحك بإذن الله أجر الإطعام. ساهم الآن من خلال الاتصال والواتساب 0531-31-1414 أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن، وأحيي سنة الصيام بالعطاء والإحسان.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا.
3: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: كانت هذه التلاوة للقارئ طاهر الأهدل. مرحبا بكم من جديد يا كرام، وعدنا لكم، والعود أحمد معكم. حديثنا عن كثرة التشكي. حلو. يمكن أيضا ضيفنا أعطانا إشارات على موضوع أيضا مماثل، اللي هو كثرة
3: العتاب،
2: كثرة العتاب، كثرة التشره. طيب، وفرق بين التشره والتشكي. طيب، وكلها الحقيقة يعني خليني أقول لك أشياء مزعجة لمن حولك.
3: طيب، نقرأ من مشاركاتكم يا كرام على منصة إكس وعلى الواتس أب. هنا أبو عاصم من الدمام يقول: أتعامل مع الشخص كثير التذمر والشكوى بهدوء ورحمة دون أن أستخف بمشكلته، أستمع له باهتمام وأحاول مساعدته في إيجاد حل عملي، أذكره بالجوانب الإيجابية والنعم التي لديه بلطف، لا أشاركه في تضخيم المشكلة أو النشر السلبية. إذا أصبحت الشكوى مستمرة أضع حدودا بأدب وأغير مسار الحديث، أشجعه على الصبر وحسن الظن بالله وأن يجعل الشكوى لله مع الأخذ بالأسباب. شكرا لك أبو عصام. هنا ضحى شعفة من جازان تقول: المحافظة على الهدوء، لا هذه آخر رسالة لها، التشكي المستمر لغير الله يطفئ نور القلب ويجلب الهموم، وخير الناس من جعل شكواه لخالقه وبذل الجهد في حل مشكلته. شكرا لك يا ضحى من جازان. عندك مشاركة كذلك؟
2: عندي،
3: يلا قول.
2: عندنا محمد من المدينة. السلام عليكم يا محمد.
4: دكتور محمد أشرف من المدينة، الحمد لله، ربع مشاركة. قال تعالى: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، يعني يعقوب شكى بثه وحزنه إلى الله وصبر على ذلك. قال تعالى: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
3: صبر الله.
4: وقال تعالى: إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وقال صلى الله عليه وسلم: من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله ويوشك الله له برزق عاجل أو آجل، رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني.
2: الله أكبر.
4: أنا جبتكم لأن في المدينة عشان كده.
2: يا سلام.
4: جبتكم الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: الله يرضى عليك ويبارك فيك. شكرا جزيلا لك يا دكتور. وهالإضاءات، وزي ما ذكرنا، الجانب الشرعي هو الأهم في هذا كله.
3: من معنا؟ من الرياض أبو سلمان. السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمة الله.
3: أهلا وسهلا يا أبا سلمان.
5: يا مرحبتين. يا مرحبا.
3: يا مية مرحب. تفضل.
5: الله يجزاكم خير. بالنسبة للموضوع حقيقة رائع جدا بالنسبة للشكوى والتشكي. لكن بنقل بعض صورها من الصور من الصحابة رضوان الله عليهم. نجد الآن أبو بكر يسير في الطريق فيجد أحد الصحابة اللي هو حنظلة يتشكى، قال: نافق حنظلة. قال: وما ذاك يا حنظلة؟ قال: إذا كنا عند الرسول صلى الله عليه وسلم يعني رأينا الجنة والنار، ثم إذا ذهبنا إلى أهلنا وأبنائنا عافسنا النساء وإلى آخر، يعني كأننا نسينا. فتقبل الشكوى أبو بكر رضي الله عنه، وفعلا كان المكان الذي تشكى فيه حنظلة هو المناسب، ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني أبو بكر ذهب هو وحنظلة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يبينون الأمر حتى يزيل ما يكون من الشكوى.
3: نعم.
5: يعني هذه شكوى كانت مناسبة جدا وعولجت في وقتها. فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا القصة معروفة ومشهورة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كنتم تكونون كما تكونون عندي دائما، يعني على هذا الوضع، لصافحتكم الملائكة في الطرقات وفي البيوت وفي كل مكان. أردت أن أشير بس أن بعض الشكوى تكون مفيدة إذا كان لها علاج طيب.
3: صح.
5: وإذا كانت وقعت عند الشخص المناسب، ليست كل شكوى منبوذة، لا، بعض التشكي أيضا ينقذ الإنسان. بعض الناس إذا ما وجد أحد يفضف له ينتحر، إذا وجد شخص يتقبل هذه الشكوى ويستمع له ويعطيه الحلول سحب ما عنده من الضيق ومن الهم ومن الغم.
2: صحيح.
5: هذا ما أردت المشاركة فيه. الله يحفظكم ويبارك فيكم ويسعدكم.
3: آمين. وإياك والمستمعين. ما قصرت.
2: جدا رائع.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا،
6: بك أصبحنا.
1: تغطية،
0: تغطية.
3: ما مع بداية العام الدراسي الجديد يعود الطلاب إلى مقاعد الدراسة وتعود معهم الكثير من الأسئلة والتحديات. اللي يستعد لاختبار القدرات والآخر في التحصيل وثالث يحتار في تخصصه ومستقبله بين رغبات وطموحات متنوعة، وقد تكون ضغوطات وقلق، لكن يبقى كتاب الله عز وجل هو المصدر العظيم الذي يعيد للإنسان توازنه ويمنحه الطمأنينة والسكينة. معنا في هذه اللحظات الأستاذ عبد الله بن أحمد الأبنوي، مدير إدارة الاتصال المؤسسي والشراكات والمتحدث الرسمي لجمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه. السلام عليكم ورحمة الله أستاذ عبد الله، صباحك الله بالخير.
6: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا الله أخي خالد المصري وأخي الشيخ سلطان، حيا الله أحب المستمعين والمستمعات.
2: الله يحييك، أهلا وسهلا.
3: عادت الدراسة وفي مكة المكرمة وجدة والطائف أعتقد بدأت من هذا الأحد الماضي. بلا شك انغماس الطلاب واعتيادهم الآن على مقاعد الدراسة والتخطيط للمستقبل يرافقه أحيانا ضغوطات وحيرة. كيف يمكن للقرآن الكريم أن يحول هذه الحالة التي يعيشها بعض الطلاب إلى هدوء وسكينة وطمأنينة في الداخل؟
6: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. دعني في بداية أتحدث مع كل طالب وطالبة يستمعون إلينا الآن، أقول له تخيل أنك تحمل في ذهنك عشرات الأسئلة في وقت واحد. ماذا سأفعل؟ هل سأنجح؟ ماذا لو لم أحصل على الدرجة التي أريدها؟ ما هو التخصص المناسب لي؟ ماذا يريد والداي؟ ثم تأتي وسائل التواصل وتضيف إليك قصص نجاح الآخرين ومقارنات لا تنتهي. في لحظة معينة يشعر الإنسان أن المشكلة ليست في قلة المعلومات، وإنما في كثرة الأصوات، الأسئلة، المشتتات داخل رأسه وفي عقله. الله سبحانه وتعالى يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الطمأنينة هنا إذا أردنا أن نتحدث عنها بلغة حياتنا اليومية تعني أن الإنسان يستطيع أن يفكر وهو هادئ، وأن يختار وهو متزن، وأن يدخل الاختبار وهو مستعد نفسيا، وأن يتعامل مع النتيجة دون أن تنهار ثقته بنفسه. أستاذ خالد، الطالب اليوم يحتاج إلى من يعلمه كيف يدرس، نعم، لكنه يحتاج كذلك إلى ما هو أعمق، كيف يهدأ، كيف يثق بربه. هذه أحد الأدوار العظيمة للقرآن الكريم في حياة أبنائنا وبناتنا. في جمعية خيركم نؤمن أن حلقات القرآن ليست مجرد مكان يحفظ فيه الطالب عدد من الصفحات ثم يغادر، إنما هي بيئة تعليمية إيمانية يجد فيها الطالب مساحة مختلفة عن ضجيج الحياة. تصور معي طالبا يأتي من يوم دراسي طويل من واجبات، ربما دروس واختبارات، ثم يجلس في حلقة قرآن، يفتح المصحف، يبدأ في تلاوة كلام الله، يجد معلما يحفزه، زملاء يشاركونه هذه الرحلة، يعيش رحلة مع القرآن، ينعم معها بكل المعاني التي توصله إلى الهدوء والطمأنينة والاتصال بالله وبكلامه.
2: نعم أستاذ عبد الله، أيضا يعني من يعني كيف تساعد البيئة القرآنية حلقات التحفيظ طالب على مواجهة الضغوط اليومية، وأكيد هذا لها انعكاسات حتى على الأسرة.
6: هذا سؤال مهم جدا أستاذ سلطان، لأننا نعيش اليوم لا نعيش فقط في مشكلة كثرة المشاغل بقدر ما نعيش مشكلة كثرة المؤثرات. الطالب يكون جالس أمام كتابه لكن عقله في مكان آخر، إشعار في هاتف، مقطع قصير، حديث عن وظيفة، أنواع من المؤثرات ومشتتات التي لا تنتهي. من أجمل أما نمنحه في حلقات خيركم للقرآن للطالب أنها تعيد إلينا مفهوم نفتقده كثيرا اليوم، وهو الانتظام. ليتعلم الطالب أن الحياة ليست سباقا مع الآخرين، أن لكل إنسان رزقه. هنا أقول أن البيئة القرآنية في حلقات جمعية خيركم تسهم في معالجة وإزالة هذا التشتت. يقول الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ليس هذا فقط، بل ما تغرسه هذه الحلقات في نفوس الطالب روح المثابرة، التميز الدراسي، التعليمي، في مختلف أيضا جوانب الحياة. قد يكون أجمل ما يحصل عليه الطالب من الحلقة ليس فقط أنه حفظ صورة أو راجع جزءا، وإنما وجد شخصا يشجعه، يحفزه، يقول له: أنت قادر، أكمل، لا تتوقف. هذه والله هي بيئة جمعية خيركم، لأننا نؤمن أن الكلمات البسيطة تصنع فرقا كبيرا. لذلك نحن في جمعية خيركم ننظر إلى حلقات القرآن باعتبارها مساحة لصناعة الإنسان يعرف كتاب الله ويتعلق به، وفي الوقت نفسه يصبح أكثر قدرة على مواجهة حياته.
3: طيب. طيب أستاذ عبد الله، ممن يستمع لنا الآن قد يكون هناك ولي أمر أو حتى طالب ويشعر هو أو من حوله أن هناك حالة من الحالات التي ذكرت من تشتت أو ضغوطات، ما الرسالة التي توجهونها له وكيف يمكن أن يكون القرآن هو الحل؟
6: رسالة الشيخ خالد لنفسي أولا ثم لكل أب أو أم، ألا نجعل نجاح أبنائنا مرتبط فقط بالدرجات. نحن جميعا نفرح بالتفوق نسعى إليه، هذا أمر جميل ومطلوب، لكن لنسأل أنفسنا، هل ابني مرتاح من الداخل؟ هل يعرف كيف يتعامل مع القلق؟ هل لديه ما يلجأ إليه عندما تضيق به الخيارات؟ لأن الحياة بعد المدرسة لا تتوقف عند تقديم الاختبارات، اليوم اختبار قدرات، غدا اختبار في الجامعة، بعد غدا اختبار في العمل، ثم قرارات، ثم ترقيات ومسؤوليات، والتحديات لا تنتهي. لذلك أعظم ما يمكن أن نقدمه لأبنائنا ليس فقط أن نساعدهم على اجتياز اختبار قريب، إنما نمنحهم علاقة مستمرة ومستدامة بما يعينهم طوال حياتهم. القرآن للطالب رفيقا له في مرحلة الدراسة، وسندا في الحيرة، ومصدرا للطمأنينة. دعني أقول للطالب الذي يستمع إلينا أن تجعل القرآن مكانا ثابتا في يومك، حتى لو بدأت بخطوة بسيطة، صفحة ورد يومي، حضور في حلقة، مراجعة ما حفظت، أو أن تستمع حتى إلى آيات كتاب الله بتدبر. في جمعية خيركم نفتح أبواب الحلقات وبرامجها القرآنية لأبنائنا لبناتنا حتى يجدوا البيئة التعليمية تجمع بين تعليم كتاب الله والمتابعة وأيضا الرفقة التي تعينه. نعتقد أن الاستثمار الحقيقي في أبنائنا ليس أن نملأ كل دقيقة من وقتهم بالمهام، وإنما نغرس في داخلهم ما يجعلهم قادرون على مواجهة هذه الحياة.
3: طيب لعلنا في الختام أستاذ عبد الله، يعني تحدثوننا عن كيف أنه يمكن أو أنه كيف يمكن للمستمعين أن يكونوا شركاء في هذا الخير وهذا الأثر المبارك.
6: أستاذ خالد، هذه في الحقيقة جانب مهم جدا، لأن عندما نتحدث عن القرآن وأثره في حياة أبنائنا، نحن نتحدث عن رسالة تحتاج إلى أن يتكاتف المجتمع كله. قد يكون بيننا مستمع الآن أب أو أم يقول كيف يمكنني أقدم شيئا، كيف هناك من يريد أن يجعل له سهما مستمرا في تعليم كتاب الله. لدينا في خيركم مشروع اسمه كفالة الجزء القرآني، أحد المشاريع التي تتيح لمحسن أن يكون شريكا في هذا الأثر المبارك وأن يسهم في دعم مسيرة تعليم القرآن الكريم.
3: جميل.
6: أحيانا إنسان يبحث عن عمل يشعره بأن أثره باق، وأجمل الأثر أن تكون شريكا في بناء الإنسان للقرآن.
3: نعم.
6: يقول الشيخ العثيمين، الذي يدفع ماله لتحفيظ القرآن هو في الحقيقة معلم للقرآن. كفالة الأجزاء عندنا بمشروع يبدأ ب 199 بالجزء الواحد إلى ختمة كاملة ب 5970 ريال. لمن أراد أن يساهم ويتبرع بهذه المشاريع عبر المتجر خيركم باسم خيركم، أو التواصل معنا عبر رقم 1-920-00-16670. هذا الرقم فيه خدمة الواتساب لمن أراد أن يصل إلينا. كل هذه المعلومات اللي ذكرتها مثبتة في جميع منصات التواصل الاجتماعي لبحث عنها باسم جمعية خيركم. اللهم يا رب افتح على طلابنا وطالباتنا ويسر لهم دراستهم وانشرح صدورهم وبارك لهم في أوقاتهم، كما نسأل الله أن يبارك في كل من دعم تعليم القرآن وكل من أسهم في مشروع كفالة الجزء القرآني. والشكر موصول لكم إذاعتنا المباركة بك أصبحنا ولفريقها المبارك.
3: بارك الله فيكم. الأستاذ عبد الله بن أحمد الأبنوي، مدير إدارة الاتصال المؤسسي والشراكات والمتحدث الرسمي لخيركم، شكرا جزيلا لكم.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك
7: أصبحنا. ما زاحم القرآن شيئا إلا زانه. ومع بداية العام الدراسي اجعل دعم القرآن بركة تمتد لأبنائك ب199 ريالا تكفل تحفيظ جزء كامل من كتاب الله، ليكون لك ولأبنائك بركة وتوفيقا. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
8: الثامنة صباحا، إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
2: حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اختتام الاجتماع الأول للجنة الاستشارية السياسية الدفاعية في إسطنبول لحلف مكة.
3: الأمير خالد بن سلمان يبحث مع رئيس أركان الجيش الباكستاني ورئيس قوات الدفاع التعاون الدفاعي بين البلدين وتطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها.
2: وزير الخارجية يستعرض مع نظيره التركي في مدينة إسطنبول مستجدات الأوضاع الإقليمية.
3: الكشف في افتتاح مؤتمر ليب عن استثمارات تتجاوز قيمتها 15 مليار دولار من عدد من الشركاء الرئيسيين.
2: مدينة الجدية تعزز تجربة تخطيط الرحلات عبر شراكة مع جوجل.
3: 11,000 طالب وطالبة ينتظمون في فصول موهبة و5200 في البرنامج المتقدم.
2: ممثلون من الأطراف السياسية المتنافسة في ليبيا يوقعون اتفاقا لإجراء انتخابات وطنية وذلك في غضون عامين.
3: الأمم المتحدة تحذر من تصاعد العنف في السودان ونزوح أكثر من 22,000 شخص.
2: تحذير من عاصفة استوائية على سواحل تكساس ولوزيانا.
3: من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. شكرا لكم على طيب المتابعة.
0: اللهم بك أصبحنا.
1: بك أصبحنا.
3: من مشاريعنا سقي الماء، إفطار يومي الاثنين والخميس، كفالة معتمر، وجبة زائر، العربات المساندة وغيرها كثير. كن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة حيث تتضاعف الأجور وتكتب أعظم قصص العطاء. بدعمك تسهم في تقديم الخدمات التي تعين المعتمرين والزوار على أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة من خلال برامج الضيافة والمبادرات الإنسانية. ساهم اليوم في دعم برامج خدمة ضيوف الرحمن التي تقدمها جمعية مواسم من خلال الاتصال والواتساب 0531311414 أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن من أهل الخير الذين يتركون أثرا لا ينسى. ساهم الآن، فخير الناس أنفعهم للناس، وخدمة ضيوف الرحمن من أجل القربات.
0: اللهم بك أصبحنا.
1: بك أصبحنا.
8: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: استمعتم أيها الكرام إلى هذا الترتيل الطيب المبارك بصوت القارئ محمد كليم، جزاه الله خيرا.
3: عدنا لكم من جديد، أهلا ومرحبا، وحياكم الله مستمعينا الأعزاء. وحديثنا ما زال عن كثرة التشكي. شاركونا على 011-405-2999. أتوقع فيه حقل كامل في التشكي ما بعد تطرقنا له.
2: واضح أنه مليان.
3: إيه هو مليان جدا. قل. فيها الشكاية اللي يمشي ويشكي الناس أو يشتكي على الناس، فاهمني؟ يعني اللي هو في الموروث الشفهي عندنا، مثل بين قوسين أبو زنيفر يعني. طيب. يعني هذا اللي يمشي ويشتكي على فلان وينتظر يعني أصغر مخالفة أو أصغر خطأ غير مقصود حتى أبشتكي عليه وبرفع عليه يا الله. وهذه بالمناسبة في الآونة الأخيرة زادت في منصات التواصل الاجتماعي، وزادت في مسألة هذا، وأصبحت أصلا سوق الناس يقتاتون منه. يعني بعضهم الآن صار مثلا يقدم محتوى مثير للجدل،
2: مستفز
3: نوعا ما، وها يلامس بعض الخطوط الحمراء، فيقع بعض المتحمسين في نقده
2: بخطأ،
3: بصوت قوي أو بخطأ، وعلى طول يصيد هذاك وما يدري أنه في مصيدة، ما يدري أنه وقع ضحية. وأيضا لما تجد مثلا في منصة إكس أو غيرها، صاير فيه زيادة في نبرة أنه بشكيك، أنه صورت الشاشة، أنه كذا، أنت كذا، أنت ذكر في ذا، وتجد أنك يعني الشخص اللي سوي هالتصرف تتجد مشكلة أنه طرف ثالث ما له علاقة، يعني ما له علاقة في الموضوع. يعني نفرض أن التغريدة فيها مخالفة، والأطراف هو الأول المغرد والثاني ما أدري، نفرض جهة خاصة أو حكومية، جاي طرف ثالث يشتكي، أنت إيش تبغى؟
2: إيش فيه؟
3: طيب أنا اللي أقصد إنه بعض الأحيان سبحان الله مع يعني مع ما نحن فيه من مأسسة ومن وضع وسن قوانين وكذا، يجي بعض الأحيان ضعاف النفوس الذين يعني يصبحون كأنهم كائنات طفيلية تتعلق بهذه القواعد والأنظمة. لا، هي مو وضعت عشان نصير كذا، كل واحد يعني يرفع الثاني ويتشكى الثاني، لا، وضعت هي لمزيد من الضبط. هي أصلا نفسها ترى هي في النهاية لما ترجع لها لروحها مثل يعني نفس القيم، نفس الأخلاق، نفس كذا، بس أصبحت بأطر نظامية أفضل وأوضح. فيعني سبحان الله، أيضا هذول يعني
2: شكاين بهذا الحقل مزعج جدا. وانت تطرقت خصوصا الجانب التقني وسائل التواصل الاجتماعي، لكن أولئك الذين يعني يعتقدون أنهم مثلا مسؤولين في جهات رسمية وكذا، ويدورون على العالم في الشوارع، في المساجد، في أي مكان هم يمشون فيه، يبدأ بالشكوى ورفع ويشغل نفسه ويشغل الناس ويشغل السلطات في أمور قد تكون أحيانا لا تستحق هذا الأمر. هناك أسم
3: تسلم، بس أقول عشان ما أيضا ما نفهم خطأ، أيضا نفرق بين الشخص اللي أيضا عنده مسؤولية اجتماعية وعنده دور اجتماعي، اللي مثلا والله أشوف مخالفة في الشارع فأدخل
2: أمني حتى
3: إيه، فأدخل مثلا تطبيق مدينتي وأكتب ترى الشارع فلان كذا. لا بالعكس، هذا أصلا الحكومة وضعت لك قناتي عشان تسمع صوتك، عشان بالعكس هذه مسؤولية اجتماعية، تكافل اجتماعي، هذا شيء رائع.
2: صدقت، عندنا موضوع مهم كذلك، موضوع التشكي داخل الأسرة، لكن نروح للتغطية ثم نعود.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. تغطية.
3: أهلا يا كرام، أعلن مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري أسماء الفائزين بجائزة التواصل الحضاري في دورتها السادسة خلال لقاء إعلامي أقيم في مقر المركز بالرياض، مع استعراض ما قدمه للفائزون من مبادرات وإسهامات في مجال التواصل الحضاري. الحديث بشكل موسع معنا الأستاذ إبراهيم بن زايد العاصمي، نائب الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري. السلام عليكم، صباحك الله بالخير.
4: وعليكم السلام، صباحكم الله بالنور أخوي سلطان خالد، وأيضا الأخوة والأخوات المستمعين.
3: الله يحييك أستاذ إبراهيم. الجائزة، حدثنا عن الجائزة نعم. وعن أبرز أهدافها.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. جائزة التواصل الحضاري جائزة يقرها مركز الملك عبد العزيز ومعتمدة من مجلس أمناء منذ العام 2021، يعني كانت النسخة الأولى في 2021، الآن نحن في النسخة السادسة ولله الحمد والدورة السادسة من الجائزة. زي ما ذكرت هي جائزة معتمدة من ضمن برامج ومبادرات مركز الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري، وهي مبادرة من 52 مبادرة في استراتيجية المركز، وهو إقامة جائزة للتواصل الحضاري. الهدف منها يعني وهو موضوع المركز وهو التواصل الحضاري، وهذه القيمة العظيمة كيف أنها تعزز الصورة الذهنية للمملكة خارجيا، كيف أنها تساهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وأيضا إبراز الجهود اللي تقوم بها المملكة والجهات المشاركة أو الأفراد القيم الوسطية والتسامح والتعايش، وأيضا المحافظة على الهوية الوطنية. من أهداف أيضا تقوية النسيج المجتمعي، نشر الوسطية والتسامح والتعايش بين أوساط المجتمع. وجزء مهم المركز يسعى له وكذلك أنتم والوسائل الإعلامية المختلفة، وهو تعزيز وتسليط الضوء على جهود هذه الجهات والأفراد والمؤسسات المجتمع المدني اللي تبذل في سبيل تقوية النسيج المجتمعي واللحمة الداخلية، وأيضا إيصال الصورة الحقيقية عن المملكة للخارج وتقوية جسور التواصل مع الجهات الخارجية، وأيضا فهم الثقافات وتبادل المعلومات. كل هذه الجوانب تحتاج من الجميع إلى تسليط الضوء على الفائزين وعلى هذه المبادرات وهذه الجهود صراحة، سواء جهات حكومية زي ما قلت أو مؤسسات مجتمع مدني أو مؤسسات قطاع خاص، لأن حتى القطاع الخاص مشارك. فكل هذه الجهود وتسليط الضوء عليها تساعد على تنمية هذه الجهود وتعزيز واستمرار تقديم هذه الجهود للمجتمع.
3: نعم، المعايير يعني أهم المعايير اللي عليها تعملون وعليها يتم اختيار الفائزين.
4: هي معايير، أولا الجائزة لها موقع في الموقع الإلكتروني الخاص بالمركز، وفيها موقع خاص فيها فيها عدد من المعايير، والأهم شيء أهم معيار يعني اللي بيطلع الموقع هي الارتباط بأهداف الجائزة وتوجهاتها ومرتكزاتها، لأنها موضحة الأهداف والمرتكزات. الأمر الآخر، هناك نوعين من المعايير، معايير تضعها الجائزة، أمانة الجائزة لها حوكمة في أمانة للجائزة أو أمين لجنة الجائزة والأمانة، وبالتالي تدرس هذه المعايير وتضعها وتقرها وتعلنها. ثم تأتي اللجان التحكيم، هذه لجان مستقلة من خارج المركز، الإشراف عليها من خارج المركز أيضا، هم من المتخصصين وأهل الخبرة، بحيث أنه لا ندع مجال للتدخل من أي جهة أو شخص كان، بحيث أنها تكون مستقلة تماما. وتضع أيضا إضافة للمعايير اللي ذكرت، تضع معايير خاصة بكل فرع من فروع الجائزة، لأن كل فرع من فروع الجائزة له لجنة متخصصة للتحكيم. تضع هذه المعايير بأوزان مثل تحقيق الأثر الاجتماعي ومدى تأثير المشاركة اللي تقدموا بالمشاركة، هل لها أثر اجتماعي، مدى شمول هذا الأثر وعمقه، عدد المستفيدين، تنوعهم، جودة البرامج والمبادرات المقدمة من المتقدم للجائزة، هل هناك شراكات تمت بناء على هذه المشاركة، الاستدامة، سواء الاستدامة في النشاط نفسه أو الاستدامة المالية، هذا عنصر مهم الهدف ليس تقديم الجائزة أنه موضوع لحظي أو قد يتم في شهر معين أو سنة معينة، هذا له معيار طبعا، لكن المعيار الأقوى إذا كان والله المبادرة لها صفة الاستدامة من ناحية مالية وأيضا من ناحية المستفيدين، أيضا إذا كانت تشمل عناصر الحوكمة فيها داخليا، يعني الجهة أو المؤسسة أو الأشخاص أو الجمعية التي قامت على هذه المبادرة فيها نوع من الحوكمة داخليا، بحيث أنه يجودون العمل وتضمن سلامة الأداء النوعية والتفرد، أكيد جودة أيضا الملف. في شواهد، نطلب شواهد أو اللجان المعنية تطلب شواهد من المتقدمين بحيث أنها تتأكد أنه فعلا قدموا والمستفيدين إلى آخر، يكون في شواهد لها.
2: جميل. نعم. بالنسبة لنتائج الدورة السادسة ماذا عكست بالضبط؟ ماذا رأيتم من خلالها؟
4: الدورة السادسة صراحة بيّنت تنامي الحمد لله المواضيع وقيم التواصل الحضاري بين فئات المجتمع، سواء كانت مؤسسات حكومية وخاصة أو أفراد ومؤسسات مجتمع مدني.
2: جميل.
4: يعني إحنا من بداية الدورة الأولى إلى السادسة قفزات كبيرة صراحة في أعداد المشاركين وأيضا في النوعية، لدرجة أنه لجان التحكيم أخذت جهد مضاعف في الدورة السادسة للوصول إلى أسماء الفائزين، حتى أنه اضطروا إلى وضع بالاشتراك أو يعني مناصفة بين بعض من شدة المنافسة.
2: ما شاء الله.
4: وهذا ولله الحمد يدل على يعني نجاح الجائزة وأيضا نجاح أو يعني عمق مستوى الوعي لدى الجهات والأفراد، جهات حكومية زي ما قلت وأيضا قطاع خاص كان يسهم صراحة في بجودة عالية جدا في مواضيع التواصل الحضاري والوسطية والاعتدال والتسامح. كثير من القيم اللي تسعى لها الجائزة تصب في موضوع أو توجه رؤية المملكة 2030، وأيضا تقوي المجتمع وتسانده وأيضا تسمح له بنقل أو ثقافته والاستفادة من الثقافات الخارجية، لأن عندنا موروث قوي جدا وهوية وطنية قوية يفترض الجميع أنه يفاخر فيها، وبالتالي ظهورها للعالم بتقاليدنا بعاداتنا بقيمنا الإسلامية الأصيلة أيضا قيمنا الاجتماعية الراسخة في القدم وليست وليدة اللحظة، كل هذا يعني صراحة له دور كبير في تعزيز الصورة الحقيقية للمجتمع السعودي للخارج، وبالتالي الاستفادة من المجتمع الدولي وحضارته وما توصلت إليه دون خوف أو تردد، لأن عندنا الحمد لله من بناتنا وأبنائنا القدرة على التفكير الناقد وعلى الفرز وعلى اختيار الأفضل، وبالتالي هذه القناة تسمح بالتواصل مع جميع المجتمعات الخارجية، وهذا الهدف أو الفرع الخامس اللي أضفناه نتيجة تطور أهداف المركز لتشمل التواصل الدولي والوفود الدولية.
3: طيب.
4: فالحمد لله يعني كانت الدورة السادسة في تنامي وأضعاف سواء من ناحية العدد أو النوع.
3: يمكن ما بقى معنا إلا دقيقة، كيف شايف إسهام الجائزة في تعزيز التواصل الحضاري؟
4: الحقيقة هي يعني أداة من الأدوات، يعني هي وسيلة تصل إلى غاية أو توصلنا إلى غاية، وهي اكتشاف ولله الحمد المجتمع السعودي وتماسكه وقوته، وأيضا الثراء والتنوع اللي عندنا صراحة يعني في جميع فئات المجتمع مناطق المملكة كلها، هذه قوة. التنوع ينظر له المركز إلى أنه قوة، هذا التنوع من ناحية الثراء المعرفي ومن ناحية العادات والتقاليد الموروث الجوانب كثيرة، فهذا يعني أداة ساعدتنا أكثر على فهم مدى الثراء اللي متوفر في المملكة العربية السعودية ومجتمعها، مدى صلابة وقوة اللحمة الوطنية داخل المملكة، وبالتالي القدرة لدى المجتمع السعودي على التواصل خارجيا في الحضور في المحافل الدولية وإيصال الصورة عن الهوية عن المجتمع وعن الشخصية السعودية والهوية، هذه كلها جوانب لله الحمد أظهرتها هذه الجائزة، وبالتالي المركز يسعى مع غيرها أكيد من الجهات الحكومية تبذل جهود جبارة صراحة في يعني تحقيق متطلبات رؤية المملكة 2030. ولله الحمد يعني آتت يعني ثمارها بأنه الأعداد زادت، وأيضا عدد ونوعية المشاركات كانت على مستوى عالي جدا.
2: بارك الله فيكم وفي هالجهود الطيبة من هالمركز المبارك، مركز الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري. الأستاذ إبراهيم بن زايد العاصمي نائب الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري، شكرا جزيلا لكم.
4: شكرا لكم ولإذاعة القرآن الكريم، شكرا.
2: في أمان الله.
3: أهلا وسهلا.
4: في أمان.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
5: هدى للناس. للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: كانت تلكم تلاوة عطرة بصوت القارئ الشيخ عبد الرحمن السديس، جزاه الله خيرا.
3: مرحبا بكم يا كرام، وأهلا بمن انضم إلينا متأخرا. نذكركم معكم خالد المصري سلطان الربيع، وحديثنا اليوم عن
2: التشكي وكثرته.
3: كثرة التشكي، شكاي. مو مجرد تشكي، لأن التشكي ظهر كلنا بنحتاج أن نشكو لأحد، والشكوى لله أولا، لكن حديثنا بشكل أدق كثرة التشكي، تكرار التشكي، الزن في التشكي.
2: على فكرة التشكي، خذها مني
3: يلا أعطني.
2: التشكي تشقي،
3: حلو هذه، صح؟ أعتقد أن فيها عمق واسمها فيها عمق.
2: طيب بسيطة.
3: طيب في مواضيع يمكن أيضا عشان نلحق الوقت خالد ما تحدثنا عنها. في جانب عملي مهم جدا في مسألة التشكي، وهذا نلحظه كثيرا. وبما أننا تكلمنا شوي عن النساء، خلينا نرجع الآن على الشباب، اللي هو التشكي كحيلة لعدم العمل. التشكي بوصفه أحد تمظهرات العجز لعدم العمل،
2: يعني ما يبغى يشتغل فيتشكي.
3: غالبا سبحان الله، الشخص اللي ما اشتغل أو ما يبغى يشتغل، خلينا نقول، وكلها بتوفيق الله وكلها رزاق، لكن غالبا ستجد عنده هذه النبرة، يا أخي ما لقينا، يا أخي ما في وظائف، يا أخي قدمت هنا وهنا ما حصلت، يا أخي. وسبحان الله، يعني تلقى أشخاص آخرين تقابلها أنت مثلا، لنفرض سائق في أحد التطبيقات، وجالس يدخل مبلغ، خلينا نقول يعني حليو مو بحلو. طيب يعني كان المفروض أنه هذا اللي أوصلك في أحد برامج التطبيقات، كان المفروض أنه يكون ذاك اللي قاعد على الكرسي يتشكى، ولكن هذا قرر أنه يشوف من زوايا أخرى، وقرر أنه يعمل، وقرر أنه يبذل، وقرر أنه يشوف البدائل ليه ما يلقى الشيء الزين. فالتشكي غالبا، مثل ما ذكرنا بداية الحلقة، هو لغة العاجز. ولا تعتقد أنه كل ما جلست أنت تتشكى وجلست في محيط شكاي أيضا، تلقى كل اللي حولك إيه والله، يقول والله ما في وظيفة، والله ما أدري إيشه، والله لا السوق الفلاني يعني في ناس مسيطرين عليه، والسوق الفلاني ناس مسيطرين عليه، يعني ترى بعدين إذنك خلاص تطرب لهالكلام.
2: وعلى فكرة خليك من اللي ما يشتغل أو العاطل، عندك بعض الموظفين من هو موظف على رأس العمل كثير التشكي، يا أخي العمل كثير، يا أخي المدير ما يقدر، يا أخي الزملاء غير متعاونين، يا أخي وما ينجز شيء، هو ذاته من ضمن من يشتكي منهم أساسا. فكثرة تشكي يعني تعطي تصور أنا سويت اللي علي، لكن الظروف اللي حولي والعالم ما هي مقدرة، والشغل كثير هو اللي مخليني في الوضع هذا، ولا أنا ما شاء الله علي، الله يحميني. وهذه كذلك إشكالية بالفعل، أطرف شيء حط شماعة وعلق عليها يعني أي شيء، بحيث أنك أنت ما تشتغل.
3: والله يا خالد أنت قلت شيء بعد مهم جدا، اللي هو التشكي في بيئة العمل، جوا بيئة العمل. يعني بالله أنت الآن يا من تسمعني، تخيل نفسك مدير، وتخيل أن عندك موظف كل ما واجهته مشكلة يجي يتشكى، ما يجي يقترح عليك حلول، يجي يتشكى،
2: أو ما يجي يقول مع حل.
3: يعني يا أما أنك تقدم المشكلة ومعها حل، يا أما أنك تجي أصلا، وهذا الأفضل، وهذا اللي راح يخليك تكبر بإذن الله، أنك تجي أصلاً وقد جهزت الحل وتحكي المشكلة كأنها خبر ماضي، واضح؟ سلام. هنا أنت يعني بتكون مقدر بشكل كبير. ففكرة أنه وهذه أيضاً تلاحظها في بعض الموظفين اللي دائماً تروح عليهم الأشياء، طيب دائماً تروح عليهم الأشياء، ترى فيهم سمة مشتركة اللي هي كثرة التشكي.
2: ذكرنا العمل وغيره من المناح الحياة والمجالس، تبقت العائلة. يعني المجلس اللي أنت تضايق من كثرة التشكي فيه ممكن ما تحضر المجلس، لكن داخل المنزل، ذلك الزوج اللي ما يلحظ شيء إيجابي في البيت ويشكو كثيرا، تلك المرأة التي لا تلاحظ أي إيجابية أن يقدمها الزوج وتشتكي كثيرا، ما في إلا شكوى في تتلو أختها، ويصبح المنزل عبارة عن مستنقع شكاوى ينفر منها الإنسان. طب أين يذهب الإنسان إذا كان منزله بهالطريقة؟ يعني صح بالفعل صح يعني إضاعة لأمانة كبيرة ولرابطة عظيمة كرابطة الزواج، وكذلك الأبناء الذين يعيشون في هالبيئة السوداء. يا لطيف لطفك، يعني لا يسمعون صوت أبيهم مثلا إلا وهو يشكو ويتشكى، يا سواء منهم أو من من أمهم أو العكس. لكم ما تتخيلوا كيف ممكن أن ينشأ شخص سوي نفسيا ينظر للحياة الزوجية أساسا بإيجابية وهذا حاله. فمهم حقيقة أن ننتبه لنبرتنا. أحيانا الإنسان يقع في التشكي وكثرته عفوا بدون أن يشعر، فلا يعني قف قليلا وخلي حوار شفاف لطيف خفيف بينك وبين زوجتك، والعكس كذلك، أو بينك وبين أبنائك. كنت أسمع إلى أحدهم يقول مرة سألت أولادي كيف أنا معاكم، أنا يعني وضعي تمام، قالوا ها يعني من ناحية الشكوى والتأمر الأوامر والنواهي وكذا. فأحيانا عندما تستمع من شريك حياتك أو من أبنائك تعرف في أي إلى أي مستوى وصلت مشكلة الشكاية الكثيرة.
3: صح صح. ختاما، تذكرون في بداية الحلقة تكلمنا عن صندوق المقترحات والشكاوى اللي أصبح قليلا ما نشوفه،
2: ما أدري كان يفتحونه ولا
3: في أماكن كثيرة، في المستوصفات، في الوزارات، في عرفت هذاك الصندوق، عرفت حالته وتخيلت شكله وتخيلت يعني صراحة أنه ما حد معطيها أهمية تقريبا في أغلب البيئات العامة، ما حد معطيها أهمية، ويمكن فرقتك اللي تحطيت في ذاك الصندوق لها سنين ما فتحت. ترى هذا وضع الشكاي، يعني إذا كنت تسأل عن كيف سيتلقى الناس هذا في الغالب، غالبا بهالطريقة، لأن الشخص الناجح هو شخص فاعل، مو شخص يعني مو شخص متذمر، هو شخص فاعل، هو شخص يبدأ، هو شخص يبادر، هو شخص هو الفاعل في المواضيع.
2: أي والله.
3: وصلنا إلى ختام الحلقة.
2: انتهت الحلقة يا كرام، نسألك يا الله أن تقينا شر أنفسنا، وأن تجعلنا ممن يلجأ إليك في الوهلة الأولى، والوهلة الأولى أن ننطرح بين يديك وأن نشكو لك همومنا، وأن يعني تجعل شكوانا للناس في وقتها وفي حينها الصحيح وفي مكانها المناسب. شكرا لكم يا كرام على طيب المتابعة. حلقة الغد بمشيئة الله أربعائية سلطانية، كذلك مع أبي يزيد بمشيئة الله، أبي زيد الدكتور عبد الله المشاري، في عودة حميدة جميلة. نستودعكم الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: عليكم السلام.
1: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
0: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
1: ناهضين لتحقيق الأحلام،
0: نودعكم بالسلام، وفي صباح آخر نلتقيكم،
1: فالسلام عليكم.
0: السلام عليكم.
1: اللهم
0: بك أصبحنا.
1: بك أصبحنا. بك

0: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة آل عمران.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم

ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم.

بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأت بما غل يوم القيامة

ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة آل عمران.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن، هدايات من الحديث الشريف.
3: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
2: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. شرح عمدة الأحكام.
3: شرح عمدة الأحكام برنامج يتناول بالشرح والإيضاح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام.
2: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم غدا عند 10 صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل صلاة وأتم تسليم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت بكل خير أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من البرنامج اليومي نور على الدرب. هذا البرنامج الذي نسعد بتقديمه إليكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. في بدء هذه الحلقة مستمعين الكرام، باسمكم جميعا نرحب بضيفي برنامجنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
2: بارك الله فيك، وأهلا وسهلا، ورحب بك ورحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء نافعا مباركا.
1: اللهم أمين. نبدأ بهذا السؤال الوارد من إحدى المستمعات، تقول: يا شيخ، أنا دائما ما يأتي في قلبي الوساوس والشكوك في أمور الدين والعقيدة، وحتى أتعب أثناء أداء الصلاة وقراءة القرآن وغيرها من العبادات، وأتضايق كثيرا من ذلك، فهل أكون آثمة بما يكون في صدري من هذه الخواطر، وما نصيحتكم للعلاج منها؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الله جل وعلا لما خلق آدم جعل له عدوا يقوم بإغواء ذريته ومحاولة التأثير عليهم، ولذلك على الإنسان أن يتعوذ بالله من هذا العدو الذي أقسم لله جل وعلا بأنه لا يجد أكثرهم شاكرين. وبالتالي فإن العبد يعتصم بالله جل وعلا ويسعى إلى أن يحميه الله من هذا العدو. ووجود الوساوس التي في قلب الإنسان لا تؤثر عليه ولا يأثم بها ولا تكون سببا من أسباب مقت الله للعبد وغضبه عليه، بل هي أمور طبيعية من هذا العدو الشيطان الرجيم. وبالتالي متى كان ما في القلب من الوساوس لا يؤثر على الإنسان ولا يستجيب له، لم يأثم بها بل يؤجر عليها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. وبالتالي لا يحزن الإنسان بسبب هذه الوساوس، بل ليعلم بأن عدم التفاته لهذه الوساوس من أسباب رضا الله عنه ومن أسباب نيله للأجر والثواب. فوجود الوساوس وعدم الالتفات إليها هذا طاعة يطيع الإنسان به ربه وينال به الأجر والثواب، وبالتالي لا ينبغي بالعبد أن يحزن من أجل ذلك، بل عليه أن يفرح أن رد الله كيد هذا العدو الشيطان الرجيم إلى الوسوسة، ولم يجعل له قدرة على ما زاد عن ذلك، وليعلم بأنه يؤجر على عدم التفاته لهذه الوساوس وعدم اهتمامه بها.
1: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا المستمع يقول بأنه قد أسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي لسنوات، يقول بأنه يخشى ألا يقبل عمله أو لا يغفر الله له، فكيف يطمئن قلبه بعد التوبة النصوح؟
2: أمر الله جل وعلا أهل الإيمان بالتوبة، فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. والله جل وعلا لا يتعاظم عليه ذنب العبد التائب مهما كان ذنبه. ولذا قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقد عرض الله جل وعلا التوبة على أولئك العصاة المذنبين الذين تجاوزت ذنوبهم الأمر العظيم، فأهل الكفر عرضت عليهم التوبة في قوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وعرض الله جل وعلا التوبة على أولئك الذين نسبوا إلى الله ما لا يليق به من الولد أو من الشريك، كما في قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا الله، ثم قال جل وعلا: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وقد قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ولذلك نبشر أخانا السائل بأن الله جل وعلا سيقبل توبته متى كانت توبته خالصة لله يريد بها رضاه والحصول على أجر آخرته، بل نبشره بأن الله سيقلب سيئاته لتكون حسنات.
1: الحمد لله، جزاكم الله خير معالي الشيخ. هذا مستمع يقول بأنه أدرك الإمام في صلاة الجماعة وهو راكع، يقول: كبرت تكبيرة الإحرام ثم ركعت مباشرة، فهل تصح مني هذه الركعة أم يجب علي إعادتها بعد السلام؟
2: إذا أدرك المأموم الإمام وهو راكع وركع المأموم قبل أن يرفع الإمام فإنه يعد مدركا للركعة، لما ورد في الحديث أن أبا بكرة رضي الله عنه لحق النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع وأسرع في مشيه حتى أدركه وهو راكع، فلما قضى أجازه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ولم يأمره بإعادة صلاته وصحح إدراكه لإمامه.
1: نعم، في سؤاله الثاني يقول: أتأخر أحيانا في الاستيقاظ لصلاة الفجر بسبب غلبة النوم مع أنني أقوم بوضع المنبهات اللازمة، فهل علي إثم إذا كنت قد أخذت بالأسباب ثم لم أستيقظ؟
2: على الإنسان أن يتخذ الأسباب التي تجعله يؤدي الصلوات في أوقاتها، فإن أداء الصلاة في وقت الصلاة من الواجبات لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولقوله سبحانه: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الأسباب التي تجعل الإنسان يستيقظ لأداء صلاة الفجر في وقتها أن ينام مبكرا، النوم المبكر من الأسباب التي تجعل الإنسان يتمكن من الاستيقاظ مبكرا بنشاط وصحة.
1: نعم، المستمعة أم خالد من الرياض تقول بأنها صلت العشاء جماعة مع الإمام في مصلى النساء مع وجود نساء أخريات، ولكن كل واحدة منهن صلت لوحدها مع الإمام جماعة ولم نصطف في صف واحد، فهل صلاتنا صحيحة؟
2: صلاتكم صحيحة، ولكنه ترك للأفضل، فأداء المرأة الصلاة في صف وحدها خلف الإمام جائز، وحديث لا صلاة لفذ خلف الصف إنما هو في الرجال خاصة، ويدل عليه ما ورد في حديث أنس رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم أنا والغلام وخلفنا العجوز، في لفظ أم سليم، فدل هذا على أن صلاة المرأة في صف وحدها خلف الصف جائز لا حرج فيه، وأن صلاتها صحيحة، ولكن كون النساء يؤدين صلاة الجماعة بانتظام وبصف واحد أولى وأحسن، فإنه هو المعهود في عهد النبوة، ولأن النصوص النبوية قد رغبت في تصاف وتراص المصلين.
1: نعم، هذا المستمع يقول معالي الشيخ في سؤاله: إذا نسي الإنسان صلاة من الصلوات ولم يتذكرها إلا بعد دخول وقت الصلاة التالية، فهل يبدأ بالصلاة الفائتة أم يصلي الصلاة الحاضرة أولا؟
2: عندنا أحوال. الحال الأول، إذا أقيمت الصلاة الحاضرة وعلى الإنسان فائتة فإنه يصلي مع الإمام الصلاة الحاضرة، فإذا فرغ منها قضى الفائتة. والحال الثاني، إذا لم يبق من وقت الصلاة إلا شيء قليل يكفي لصلاة واحدة، فإنه يبتدئ بصلاة الوقت التي يؤديها أداء، ثم يصلي الصلاة الفائتة. في هذين الحالين يقدم الصلاة الحاضرة، وما عداهما يقدم الصلاة الفائتة لوجوب الترتيب الذي لا يسقط إلا لوجود عذر مانع كخوف فوت الوقت أو خوف فوت الجماعة.
1: نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ. هذا المستمع يقول: إذا دخلت المسجد والإمام في التشهد الأخير، فهل الأفضل أن أدخل معه في التشهد الأخير أم أنتظر جماعة أخرى حتى أصلي معهم؟
2: بل الأفضل الدخول مع الإمام في التشهد الأخير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مشيتم إلى الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فقوله ما أدركتم يشمل ما لو لم يدرك المأموم أو المسبوق إلا التشهد الأخير، وهذا يختص بالجماعة الأولى التي تؤدي مع الإمام الراتب، فإن لها من الفضل والمكانة والأجر ما ليس للجماعات المتلاحقة بعد ذلك.
1: نعم، هذه إحدى الأخوات تقول في سؤالها: يكثر لديها السهو في الصلاة وأحيانا لا تدري هل صلت ثلاثا أو أربعا، فاعتادت الآن على أن تسجد للسهو في أكثر صلواتها وذلك من باب الاحتياط، فما حكم ذلك؟
2: لا يجوز للإنسان أن يسجد سجود السهو إلا إذا وجد أحد أسبابه، وأسبابه ثلاثة: الزيادة والنقص والشك. والذي نوصي به السائلة أن تسعى إلى ضبط صلاتها، وضبطها تتمكن منه بعدد من الإجراءات، منها أن ترتب ما تقرأه في صلاتها بحيث يكون ذلك دليلاً من أدلة ضبطها للصلاة، وهكذا مما يمكن أن يكون مؤدياً لضبط الصلاة أن ترفع صوتها لتسمع نفسها. ومن أسباب ضبط الصلاة أيضا تأني المصلي في صلاته وعدم سرعته في الصلاة، ومن أسباب ضبط الصلاة أيضا أن يؤدي الإنسان الصلاة مع الجماعة. وإذا كانت السائلة امرأة، إذا صلت الصلاة مع قريبتها في بيتها أو مع خادمتها كان ذلك من أسباب إحضار ذهنها في الصلاة، فإن الشيطان يبتعد من الجماعة.
1: نعم، هذه إحدى المستمعات تقول في سؤالها معالي الشيخ بأنها تضطر أحيانا في صلاة الفريضة إلى الحركة من أجل إسكات رضيعها الذي يبكي، فهل تؤثر هذه الحركة في صحة صلاتها؟
2: لا تؤثر هذه الحركة في صحة الصلاة، فإنها حركة يسيرة محتاج إليها، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تحرك في صلاته بحركات يسيرة احتاج إليها، فقد كان يحمل بعض أصباطه في الصلاة ثم يضعهم عند سجوده، فمثل هذه الحركة لا تؤثر، خصوصا أنها حركة محتاج إليها.
1: نعم، هذا أحد المستمعين أرسل بسؤال طويل يقول فيه معالي الشيخ وفي مختصر سؤاله بأنه يستخدم دائما لفظة ساحر ليصف فيها العمل الجميل إذا قام به أحد أصدقائه وأتقنه، يقول له يا ساحر وعملك هذا سحر، من باب إبداء الإعجاب بهذا العمل، فهل يصح هذا الوصف؟
2: يحسن بالإنسان أن يجتنب الألفاظ الموهمة التي قد يفهم منها ما يخالف ما جاء في الشرع، وكذلك الألفاظ التي قد تؤدي إلى استسهال الناس بالمعصية والمنكر يحسن اجتنابها. فمن المعلوم أن السحر من كبائر الذنوب، من عظائم الآثام، فإذا ترددت هذه الكلمة على النفس فإنها قد تستسهل ما يسمى بهذا الاسم. ثم إن هذه اللفظة قد يفهم منها بعض الناس خلاف مراد قائلها، فإن هذه اللفظة قد تطلق على العمل الخفي الذي لا يدرك معناه أو سره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا. ولذلك فالوصية اجتناب هذا اللفظ إبعادا لإهامه وترفعا باللسان عن ذكر ما هو معصية وذنب، ولوجود التردد في هذا اللفظ بين المعنى الممنوع والمعنى المباح.
1: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. نختم بهذا السؤال من إحدى المستمعات تستفسر فيه عن حكم السفر مع السائق الخاص بالسيارة خاصة بين المدن القريبة.
2: جاءت الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من منع المرأة من السفر بلا محرم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تسافر إلا مع ذي محرم، كما أخرجه الشيخان في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ومن شأن المؤمنة أن تمتثل لأمر الله وأمر رسوله، كما قال الله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وفوات بعض ما تطلبه النفس في مقابل حصول الإنسان على رضا الله لا شك أن العاقل صاحب الديانة يقدم تحصيل مرضاة الله على ما قابله وضاده. ويخشى الإنسان من معنى آخر، وهو انفراد السائق بالمرأة وحدهما، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وكون المرأة تقول إني واثقة من نفسي وإني آمنة في هذا الباب، فنقول لها الامتثال لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإيمان، وهو الذي تحصل به مرضاة رب العزة والجلال. بارك الله فيكم وأشكرك على حسن عرضك، كما أسأله جل وعلا أن يوفق من يرتب هذه اللقاءات ويهيئها لبثها، كما أسأله جل وعلا للسائلين والمستمعين توفيقا لكل خير وسعادة في الدنيا والآخرة، وأسأله لعموم المسلمين أن يوفقوا للتوحيد والسنة والطاعة، وأن يكونوا ممن صلحت أحوالهم وأغناهم الله عن الاحتياج لغيرهم، كما أسأله أن يصلح ذراريهم، وأسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يبارك فيهم، وأن يجزيهم خير الجزاء هذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. شكر الله لكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري ما قدمتم في هذه الحلقة من إجابات وتوجيهات للمستمعين والمستمعات، والشكر موصول لزميلي في تسجيلها عثمان بن عبد الكريم الجويبر، ولكم أنتم مستمعين الكرام كل تحية وتقدير على طيب الاستماع. إلى الملتقى بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن محمد الشايع، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
4: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: لا. قالوا: تذكر. قال: كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظر المعسر ويتجوز عن الموسر. قال: قال الله عز وجل: تجوزوا عن. متفق عليه. قوله ينظر المعسر يمهل المديون الفقير. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الذي قتل 99 نفسا، وفيه قال: فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة: جاءنا تائبا مقبلا بقلبه إلى الله. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال: الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. ووصف الراوي بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمع من السماء. رواه البخاري. قوله خضعان ذل، وقوله كأن أي القول المسموع، وقوله صفوان حجر أملس، وقوله فزع عن قلوبهم أي كشف عنها، وقوله وبدد فرق. عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة تنزل في العنان فتذكر الأمر قضي في السماء، فتسترق الشياطين السمع فتسمعه، فتوحيه إلى الكهان، فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم. رواه البخاري. قوله العنان السحاب، وقوله الكهان الكاهن الذي يدعي علم الغيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
5: قال الله تعالى: إن

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
2: وقرآن الفجر.
3: الحمد لله رب العالمين.
1: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
4: أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.

0: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
1: وقرآن الفجر.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد. أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر،
0: وقرآن الفجر.
2: عندما نسمع عن البصمات يتبادر إلى أذهاننا بصمة الأصابع، ولكن هل تعلم أن لكل إنسان بصمة عين فريدة لا تتكرر حتى لدى التوائم؟ هذه البصمة ليست مجرد نمط عشوائي، بل هي نظام بالغ التعقيد أودعه الله في أعين البشر ليجعل لكل فرد هوية بصرية خاصة به، مما يعكس بديع صنعه سبحانه. توجد بصمة العين في القزحية والشبكية، حيث تمتلك كل عين نمطا فريدا من الألياف والتجاعيد التي لا تتشابه مع أي عين أخرى حتى عند الشخص نفسه. وقد أمكن تكبير بصمة العين بأجهزة خاصة 300 مرة، ووجد أن لكل عين بصمة أمامية وبصمة خلفية، وبهما تحدد هوية الشخص ويستحيل التزوير في شخصيته. وقد استفاد العلماء من هذا الإعجاز في تطوير تقنيات التعرف على الهوية، حيث تعد بصمة العين أكثر دقة وأمانا من بصمات الأصابع، إذ يستحيل تزويرها أو تغييرها. إن وجود بصمة فريدة في عين كل إنسان هو دليل على عظمة الخالق في تمييز البشر بشكل لا يمكن تكراره، وهذا يدعونا للتأمل في صنع الله والاستفادة من هذه النعمة في المجالات العلمية والتقنية التي تساعد في تحسين حياة الإنسان. نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ظفر القليب من سورة الحجر.

0: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ظفر القليب من سورة الحجر.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
3: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
4: مساك الله بالخير يا شيخ.
5: يا هلا ومسهلا.
2: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:10 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء.
6: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
2: مجالس الإقراء يأتيكم اليوم عند 1 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن
7: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
2: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأ القرآن يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا.
8: إذاعة القرآن الكريم
9: من المملكة العربية السعودية. هدى للمسلمين.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها. هدايات الحديث الشريف. إعداد وتقديم
2: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
1: تنفيذ
2: أحمد بن محمد الرشيد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف. نبدأ هذه الحلقة أحبتنا المستمعين الكرام بذكر نص الحديث. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. متفق عليه. ننتقل بكم أحبتنا المستمعين الكرام إلى التعريف براوي هذا الحديث. راوي هذا الحديث هو الصحابي الجليل أبو هريرة عبد الرحمن ابن صخر الدوسي الأزدي رضي الله عنه. ولد قبل الهجرة 21 عاما، نشأ يتيما، وأسلم مع نفر من قبيلة دوس الأزدية في اليمن لما بلغته دعوة الصحابي الجليل الطفيل بن عمرو الدوسي الذي قدم من مكة إلى اليمن. ثم هاجر أبو هريرة رضي الله عنه إلى المدينة مع نفر من قومه في السنة 7 عام خيبر، وشهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد ما بعدها. كان اسمه عبد شمس، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن، وكناه أبا هريرة، حيث كان يحمل هرة صغيرة معه يرعاها. لازم النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ القرآن وحفظ الحديث، ولزم المسجد النبوي في أهل الصفة الذين لم يكن لهم مأوى ولا أهل. وأصبح أكثر الصحابة رضي الله عنهم رواية للحديث، فقد روى 5374 حديثا. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموعد، كنت رجلا مسكينا أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يبسط ثوبه فلن ينسى شيئا سمعه مني، فبسطت ثوبي حتى قضى حديثه، ثم ضممتها إلي، فما نسيت شيئا سمعته بعد. متفق عليه. وقال رضي الله عنه عن نفسه: إن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون. متفق عليه. وهو من عباد الصحابة وعلمائهم وكرمائهم، عرف بكثرة الصيام والقيام والذكر. يقول أبو هريرة رضي الله عنه عن إسلام أمه رضي الله عنها: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعوا الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أم أبي هريرة. فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف، فسمعت أمي خشف قدمي فقالت: مكانك يا أبا هريرة. وسمعت خضخضة الماء. قال: فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها ففتحت الباب، ثم قالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح. قال: قلت: يا رسول الله، أبشر، قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. فحمد الله وأثنى عليه وقال: خيرا. قال: يا رسول الله، أدعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة وأمه، إلى عبادك المؤمنين، وحبب إليهم المؤمنين، فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. رواه مسلم. بلغ عدد تلاميذ أبي هريرة رضي الله عنه أكثر من 800 من الصحابة والتابعين. أوكل إليه النبي صلى الله عليه وسلم حفظ أموال الزكاة، وبعثه مؤذنا مع العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه، الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم واليا على البحرين. تولى إمارة البحرين في عهد عمر رضي الله عنه، ثم تولى إمارة المدينة في عهد معاوية رضي الله عنه، ثم لزم المسجد النبوي يعلم الناس الحديث ويفتيهم في أمور دينهم، حتى وفاته رضي الله عنه سنة 59 للهجرة بالمدينة، عن عمر يناهز 80 عاما رضي الله عنه وأرضاه. والآن ننتقل بكم أحبتنا المستمعين الكرام إلى معاني كلمات هذا الحديث وأبرز مفرداته. فليقل خيرا لينطق بالخير كالذكر والأمر بالمعروف، أو ليصمت ليسكت عن الشر، فليكرم جاره يحسن إليه ويكف الأذى عنه، فليكرم ضيفه يضيفه ويقدم له حق الضيافة. وإليكم مستمعينا الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذا الحديث الشريف. يا عبد الله، الإيمان ليس كلمة تقال باللسان، بل هو تصديق يظهر أثره على الجوارح والأخلاق. فمن ادعى الإيمان ولم يحفظ لسانه، ولم يكرم جاره، ولم يضيف ضيفه، فليتهم إيمانه. اللسان إما أن ينطق بخير فيغنم، أو يسكت عن شر فيسلم. لسانك حصانك، إن صنته صانك، وإن أهنته أهانك. فالكلمة قد ترفعك إلى الجنة وقد تهوي بك في النار. فزن كلامك قبل أن ينطق به لسانك، فإذا كان خيرا فقل، وإن كان شرا فالصمت خير لك. من أعظم أسباب النجاة حفظ اللسان. إكرام الجار من علامات الإيمان، فالجار قريب الدار، مطلع على حالك، فأحسن إليه بالقول والفعل وكف الأذى عنه. فمن آذى جاره فقد آذى نفسه، ومن أحسن إليه فقد أحسن إلى نفسه. الكلمة الطيبة صدقة، والسكوت عن الشر عبادة. الضيف أمانة في بيتك، فإكرامه سنة الأنبياء وخلق الكرام، فلا تبخل عليه ولا تتضجر من ضيافته، فإن في إكرامه جبرا للقلوب ومحبة في القلوب وأجرا عند علام الغيوب. ربط الإيمان بالله واليوم الآخر بهذه الخصال الثلاث: قول الخير، إكرام الجار، إكرام الضيف. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف التحلي بالآداب والأخلاق الإسلامية، يزيد الألفة والمودة بين المسلمين. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وإكرام الضيف يكون بطلاقة الوجه وطيب الكلام والإطعام. من الضيوف من يكون حقه أولى، كالضيف المسافر وهو القادم من بلد آخر، فحقه وإكرامه أولى من الزائر من البلد نفسه وليس قادما من سفر. الإنسان في الأصل مأمور بقول الخير دوما، وإنما نبه وشدد عليه لأن آفات اللسان كثيرة. إذا أراد المرء أن يتكلم فليتفكر قبل كلامه. ومن الهداية أيضا حول هذا الحديث الشريف ذكر اليوم الآخر مع الإيمان بالله للترغيب في تحصيل الثواب والنجاة من العقاب. إكرام الجار والضيف من كمال الإيمان وشعائره. الإسلام دين الخلق الحسن والمعاملة الطيبة، فقد جاء ليتمم مكارم الأخلاق. فكن مع الناس كما تحب أن يكونوا معك، فإن الناس لا يسعهم مالك، ولكن يسعهم بسط وجهك وحسن خلقك. راقب الله في الخلوة والجلوة، فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر استحى من الله أن يراه على معصية أو يسمع منه كلمة سوء. فاجعل مراقبتك لله هي الدافع لكل خير تفعله. فيا عبد الله، زن أعمالك بميزان الإيمان، فإن وجدت فيها تقصيراً فتدارك ذلك بالتوبة والإحسان. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فزد من إيمانك بكلمة طيبة وإكرام جار وبشاشة في وجه ضيف. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام، نصل معكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف. إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
1: هدايات الحديث الشريف،
3: أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
1: هدايات الحديث الشريف.
3: إعداد وتقديم
2: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
1: تنفيذ
2: أحمد بن محمد الرشيد.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مولوي من سورة الرعد.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مولوي من سورة الرعد.
1: فضل الصدقة. الصدقة من الأعمال العظيمة الجليلة في الإسلام، وهي باب من أبواب الخير التي حث عليها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. لها فضائل كثيرة في الدنيا والآخرة، وهي سبب لنيل البركة وتفريج الهموم وزيادة الرزق وبركة المال ودخول الجنة. ومن فضائل الصدقة أن الله تعالى ذكرها في مواضع عديدة من كتابه، وذكر من فضائلها مضاعفة الأجر والنجاة من النار وتطهير النفس وتزكيتها وزيادة التقوى. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ومن فضائل الصدقة أنها تطفئ غضب الرب، كما قال صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، رواه الترمذي وحسنه. وهي كذلك حماية من النار، فقد قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، متفق عليه. ومن فضائلها أيضا أنها سبب للشفاء والبركة في المال، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: داووا مرضاكم بالصدقة، رواه البيهقي وحسنه الألباني. كما أن للصدقة مكانة عظيمة يوم القيامة، إذ تكون ظلا لصاحبها، كما في الحديث الشريف: كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس، رواه أحمد. قال ابن باز رحمه الله: فالإنسان يتقي الله فيما أعطاه الله من المال، فنعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المال الطيب من الكسب الطيب للرجل الصالح الذي ينفق في المشاريع الخيرية، ينفق في الفقراء والمساكين، يواسي الفقير والمسكين، يستعين بالمال على طاعة الله، كما قال سبحانه: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، انتهى كلامه رحمه الله. الصدقة من أعظم القربات إلى الله، وهي سبب للمغفرة والنجاة من النار، وسبب للبركة في العمر والمال. اللهم اجعلنا من المنفقين في سبيلك، والمتصدقين ابتغاء وجهك، الطامحين إلى نيل رضاك والفوز بجنانك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: علوم القرآن.

0: علوم القرآن.
1: احترام القرآن. لا ريب أن الاحترام الحقيقي للقرآن الكريم إنما يكون بالإكثار من تلاوته وإتقان حفظه والعمل بما جاء في آياته وما طواه في صفحاته من امتثال أوامره واجتناب نواهيه ووقوف عند حدوده وتأدب بآدابه واتخاذه ميزانا في القبول والرفض والأخذ والترك والحب والبغض، وأن يكون القرآن هو الغاية في العلم والأدب والعقيدة والعمل والمنهج والسلوك. وإلى جانب هذا الاحترام الحقيقي لا بد من مراعاة مظاهر التعظيم والتوقير لكتاب الله تعالى، ومنها الطهارة عند مس القرآن ووضعه في مكان لائق وغير ذلك.
0: علوم القرآن.

بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين

ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله

فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على

ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه

ربك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلم.

كان الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورة الأنعام.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
2: نور على الدرب
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس السيرة. مجالس السيرة لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم غدا عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن جسر القلوب.
3: جسر القلوب تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
4: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
3: يوم لا ظل إلا ظله.
1: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة إبراهيم.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة إبراهيم.
1: ربي أرني أنظر إليك.
2: لن نرى الله في الدنيا بأعيننا، لكننا سنراه بقلوبنا حينما نراه في أسمائه وصفاته سبحانه، ومن جملة ذلك اسم الله الوكيل. الوكيل هو الحافظ لأفعال العباد، المحصي لها، المتكفل بأرزاق العباد، المتولي شؤونهم، والقائم على قضاء حوائجهم ومصالحهم. الوكيل هو من ييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى. نتوكل على الوكيل لأننا نفتقر ونحتاج إليه، ونتوكل على الوكيل لأنه سبحانه عظيم قادر. إذا توكل عليه العبد كفى. من تعلق بالوكيل لم يخف أو يتزلزل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. من تعلق بالوكيل حظي بسعة الرزق وطيب الكسب. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. من تعلق بالوكيل فاز بذلك الحب، فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. من تعلق بالوكيل نجا من كيد الشيطان، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. من قال إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له كفيت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان. من تعلق بالوكيل ظفر بالجنة، ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. من تعلق بالوكيل كمن انطرح قلبه بين يديه سبحانه، كانطراح الميت بين يدي المغسل، يقلبه كيف يشاء. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فوعدتهم لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، نعم أجر العاملين، الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون.
3: محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست كلمات تردد، بل هي عقيدة وسلوك، تعني طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع.
4: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
5: صلوا عليه، صلوا عليه، صلوا عليه.
6: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة القصيم على موجات الاف ام عنيزة 93.2،
7: 93.2،
6: عقلة الصقور 91.7،
7: 91.7،
6: المذنب 90.4،
7: 90.4،
6: عيون الجوى 88.5،
7: 88.5،
6: الأسياح 101.5،
7: 101.5،
6: على موجات الاف ام.
8: إذاعة القرآن الكريم
9: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
10: هدى.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة هود.
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
12: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم.

يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها

يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى

والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذابا

أتبعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم

قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك

ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود.

ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت.

ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم

فعذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمن

منكوص. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم.

0: الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة هود.
2: دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة النساء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم

فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم

فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما

بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم.

بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون

الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا

الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت

ردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.

إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا

في أنفسهم حرجا مما قضيت ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا

الصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم

كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا

الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى.

من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعوا

0: والله أشد بأسا وأشد تنكيلا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة النساء.
2: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك مطواعين، إليك مخبتين، أواهين، منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسننا، واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم اغفر لحينا وميتنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، وشاهدنا وغائبنا. اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق المقام يوم القيامة. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، ونعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا، ومن شر ما لم نعمل. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء، ومن ليلة السوء، ومن ساعة السوء، ومن صاحب السوء، ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم إنا نعوذ بك من الهدم، ونعوذ بك من التردي، ونعوذ بك من الغرق والحرق والهرم، ونعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، ونعوذ بك أن نموت في سبيلك مدبرين، ونعوذ بك أن نموت ملدوغين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الرحمن السديس من سورة القصص.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الثبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجاجا

الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه

لكم وأنفسنا وأنفسكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة آل عمران.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأ القرآن
2: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأ القرآن يأتيكم اليوم عند 4:20 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. مجالس العقيدة حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم كل خميس عند 1 ظهرا من برامجنا في إذاعة القرآن. جسر القلوب
3: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
4: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
3: يوم لا ظل إلا ظله.
1: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عماد حافظ من سورة الرحمن وحتى سورة الحديد.

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق

جلود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة

نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح

وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح

والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل

بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث

سبيل البخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عماد حافظ من سورة الرحمن وحتى سورة الحديد.
1: آداب المساجد. المسجد مستمعين الكرام بيت الله ومأوى الرحمة والسكينة، فيه تطمئن القلوب وتصفو الأرواح، ومن كمال الإيمان أن يعظم المسلم بيوت الله ويلتزم آدابها. ومن أبرز هذه الآداب أن يقبل المسلم على المسجد نظيفا طاهر البدن والثياب، متطيب الرائحة، بعيدا عما يؤذي المصلين أو ينفرهم، امتثالا لقول الله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، وأن يترك البيع والشراء في المسجد، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وأن يخفض صوته فلا يشوش على غيره من المصلين، فقد قال صلى الله عليه وسلم: كلكم يناجي ربه، فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. كما يستحب في المسجد الانشغال بذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن الكريم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. ومن آداب المسجد مستمعينا الكرام أن يمشي المسلم بسكينة ووقار عند المجيء إلى الصلاة، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار. وأن يدخل المسجد برجله اليمنى ويقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويخرج باليسرى قائلا: اللهم إني أسألك من فضلك. وأن يحرص على تحية المسجد بركعتين قبل الجلوس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ومن تمام الأدب أيضا التبكير إلى الصلاة والحرص على الصف الأول، فقد جاء في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهيموا عليه لاستهموا. التمسك بآداب المسجد مستمعينا الكرام علامة تعظيم لشعائر الله جل وعلا، ودليل على حياة القلب بالإيمان، فلنحرص على عمارتها بالذكر والخشوع، فهي منارات هدى ونور. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: أخطاؤنا في العبادات.
3: من أخطاء بعض المصلين البيع والشراء داخل المسجد. روى الإمام أحمد من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد. وروى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وقد اختار الإمام أحمد عدم صحة البيع والشراء في المسجد. قال البهوتي: فإن باع أو اشترى في المسجد فباطل. قال أحمد: وإنما هذه بيوت الله لا يباع فيها ولا يشترى. انتهى. وفي موطأ مالك أن عطاء بن يسار كان إذا مر عليه بعض من يبيع في المسجد دعاه فسأله: ما معك وما تريد؟ فإن أخبره أنه يريد أن يبيعه قال: عليك بسوق الدنيا، وإنما هذا سوق الآخرة. وقد يغفل بعض الناس فيتصل بمحل تجاري سواء بهاتفه مشافهة أو اتصالا إلكترونيا وهو في المسجد، ويطلب سلعة فيدخل في النهي، وعليه إذا أراد أن يطلب أن يخرج من المسجد فلا يشتري من داخل المسجد. ومن الأخطاء أيضا التأخر عن الذهاب للمسجد، حتى اعتاد كثيرون ألا يأتوا إلا بعد سماع الإقامة، وذلك يفوتهم تكبيرة الإحرام، بل ربما فاتتهم ركعة أو أكثر بسبب هذا التأخر. وقد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. ورواه أبو داود بلفظ: لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله. وليلاحظ هذا بعض من يتقدمون للصلاة، فإنهم لا يبادرون للاتجاه للصف الأول، بل يجلسون في آخر المسجد، فيأتي الناس بعدهم ويملؤون الصف الأول، ثم إذا أقيمت الصلاة أتى هؤلاء وصلوا في الصف الثاني وربما في الصفوف التي بعده، وهذا من الحرمان. كيف يأتي الرجل مبكرا ثم لا يبادر للصف الأول مع ما ورد فيه من الفضائل؟
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عثمان الصديقي من سورة الأعلى وحتى سورة الناس.

يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، وهديناه النجدين، فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، فك

أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.

والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.

كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عثمان الصديقي من سورة الأعلى وحتى سورة الناس.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوّع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن، شرح عمدة الأحكام.
4: شرح عمدة الأحكام
5: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
4: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
5: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم غدا عند 10:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن.
6: محاضرة الأسبوع.
7: محاضرة الأسبوع. محاضرة
8: الأسبوع. علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع تأتيكم كل خميس عند 4:10 عصرا.
9: إذاعة القرآن الكريم
10: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
11: جسر القلوب.
12: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
13: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
12: يوم لا ظل إلا ظله.
14: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
11: جسر القلوب.
12: جسر القلوب
13: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
12: يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها.
11: جسر القلوب.
12: جسر القلوب.
13: جسر القلوب إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
15: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المستمعون والمستمعات. أما بعد، فحديثنا اليوم عن علاقة الجار بجاره، ذلك الجار الذي اختار حيك من بين الأحياء ليسكن فيه، واختار بيتك الموقر ليقرب منه، واطمأنت نفسه إليك وإلى أهلك ليشعر بالأمان على نفسه وأهله وأولاده وماله، حتى قيل الجار قبل الدار. أما من هو الجار؟ فالجار هو من سمع النداء، كما يقول علي رضي الله عنه، وقيل من صلى معك الصبح في المسجد فهو جار. وعن عائشة رضي الله عنها حد الجوار 40 دارا من كل جانب. والحقيقة أيها الأحبة، لسنا نجهل من هو الجار بقدر تقصيرنا في معرفة أسس علاقتنا به وحقوقه علينا، تلك الحقوق التي أوصى بها الكريم سبحانه فقال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب. وهو وصية جبريل عليه الصلاة والسلام للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: ما زال يوصيني جبريل بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، رواه البخاري. والجار جزء من إيمانك لا يكمل إلا بإكرامك له، فإن الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، رواه البخاري. وتبدأ رحلة الجيرة الطيبة بالحب حينما تبذر بذرته في قلبك لجيرانك، ف فيبادلونك هذه المحبة، فتحب لهم كل خير وترجو أن لا يصيبهم مكروه. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا عسله. قيل: وما عسله؟ قال: يحببه إلى جيرانه. رواه أحمد وإسناده جيد. ويترجم هذا الحب بالبذل والعطاء والإحسان والهدية. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني: إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. رواه مسلم. وربما كانت الكلمة الطيبة للجار تصنع ما لا يصنعه المال أو الغذاء، فهل اخترت أجمل الكلمات تحيي بها جارك وتسر بها خاطرة؟ هل أدركت حجم الجزاء الذي ينتظرك بسبب عذوبة كلامك مع جيرانك وطيب حديثك إليهم؟ وما ينتظر من يؤذي جيرانه بلسانه وفحش كلامه؟ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في النار. قال: يا رسول الله، فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها، وإنها تصدق بالأثوار من الأقط، أي بالقطع، ولا تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في الجنة. رواه أحمد والحاكم وصححه وابن أبي شيبة بإسناد جيد. أخي الكريم، يجب أن يكون الجار مصدر أمن واستقرار نفسي لك ولأسرتك. إنك تريد بحق أن لا تشعر بالقلق على أولادك وأهلك حينما تبعد عنهم لأي حال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. رواه البخاري. كن يا أخي ذلك الجار الذي يفرح لفرح جاره، ويسليه في حزنه، ويعينه إذا استعانه، وينصحه إذا استنصحه، ويكفيه حاجته، ويعفو عن زلته، ويستر محارمه، ويقابله بالتحية والسلام بوجه طلق ومحي بشوش، يحبس لسانه عن غيبته، ويسأل عنه إذا فقده، ويعتذر له عند تقصيره، ولا يسمع فيه نميمة ولا غيبة، ولا يستطيل عليه بالبنيان. فعلاقة الجار بجاره مبنية على التراحم والاحترام والود والإكرام. ولذا فإن أذية الجار لا يرضاها دين ولا عقل ولا عرف ولا طبع سليم، بل يتنزه عنها الشرفاء والكرماء. وإن من أشد الإيذاء التطاول على الجار باليد، أو بسوء الحديث، أو بالاستهزاء والسخرية، أو بوضع الأذى في طريقه، أو بالسماح للصبية أن يعتدوا عليه أو على أحد من أهله، أو بإيذائه بالمعاصي والمنكرات. وأجمل بالجار أن يصبر على أذى جاره. فقد روي أن رجلا جاء إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال له: إن لي جارا يؤذيني ويشتمني ويضيق علي. قال: اذهب، فإن هو عصى الله فيك فأطع الله فيه. وما أروع أن تسري الغيرة على محارمك إلى محارم جارك، فلا تمدن عينيك إلى ستره أو إلى أحد من نسائه. قال حاتم الطائي: ناري ونار الجار واحدة، وإليه قبلي تنزل القدر، ما ضر جارا لي أجاوره أن لا يكون لبابه ستر، أغضي إذا ما جارتي برزت حتى يواري جارتي الخدر. ثم أيها الأحبة، علينا أن نتفقد جيراننا، حاجتهم، فقرهم، ومسكنتهم. فهل من الإيمان والتقوى أن يبيت أحدنا شبعان وجاره جائع؟ قال صلى الله عليه وسلم: ليس بمؤمن من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم. رواه أبو يعلى وصححه الألباني. فإن الجيرة الطيبة من السعادة، والجيرة السيئة تؤذن بالشقاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سعادة المرء الجار الصالح، والمركب الهني، والمسكن الواسع. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وفي ذلك يقول الشاعر: دار جار السوء بالصبر، فإن لم تجد صبرا فما أحلى النقل. وإني أيها الأحبة لا أخشى على جار السوء من الهلكة إن اضطر جاره إلى بيع داره بسببه. فقد روى البخاري في الأدب المفرد عن ثوبان قال: ما من جار يظلم جاره ويقهره حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزله إلا وهلك، صححه الألباني. ولقد باع أحدهم منزله، فلما لامه في ذلك قال: يلومونني أن بعت بالرخص منزلي، ولم يعرفوا جارا هناك ينغص. فقلت لهم: كفوا الملام، فإنما بجيرانها تغلو الديار وترخص. الجيرة يا أحبتاه ذكريات، فاختر كيف تكون ذكرياتك مع جيرانك، لأنها مهما طالت سوف تنقضي، فربما انقضت بالرحيل والتبديل إلى سكن آخر في الدنيا، وربما انقضت بالموت والرحيل إلى دار الآخرة. فسطر هذه الذكريات مع جيرانك بسطور الحب والإكرام والسخاء والتراحم. وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
14: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
13: جسر القلوب.
12: جسر القلوب
13: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
12: يوضح حقوق العلاقات وآدابها، ويبين مقاصدها وثمارها.
13: جسر القلوب.
12: جسر القلوب.
13: جسر القلوب، إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الحسن من سورة الحجرات.
16: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الحسن من سورة الحجرات.
1: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء لك بذنوبنا، فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ مشعل العندس من سورة الشورى.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ مشعل العندس من سورة الشورى.
1: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر، فإلى هناك.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد الغامدي من سورة الحشر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد الغامدي من سورة الحشر.
1: بينات.

0: بينات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. شرعا ظاهرة على الماء كثيرة جمع شارع، وقال الضحاك متتابعة، وفي القصة أنها كانت تأتيهم يوم السبت مثل الكباش السمان البيض.
0: بينات.
2: الرابعة عشرة، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
3: أهلا بكم أيها الكرام إلى النشرة الرابعة، يقرأ على حضراتكم سبيت إبراهيم سبيت وينفذها بدر بن حسن الزهراني، وهذا موجزها. بسم الله الرحمن الرحيم. سلطان عمان يصل إلى جدة وسمو ولي العهد في مقدمة مستقبله. مجلس وزراء برئاسة سمو ولي العهد يؤكد مواصلة المملكة دعم كل جهد يعزز إسهام المنظمة في خدمة قضايا العالم الإسلامي. مفتي عام المملكة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للفتوى. الشؤون الإسلامية تنفذ أكثر من 7000 جولة رقابية على المساجد والجوامع في منطقة تبوك. مركز ملك سلمان للإغاثة ينفذ أكثر من 4000 مشروع في 113 دولة حتى نهاية الشهر الماضي. كان هذا موجز النشر، وإليكم الآن تفصيلاتها. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لكل من الرئيس بيتر بلغريني رئيس جمهورية سلوفاكيا بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده، والرئيس شوكت مير ضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الملكي أمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلتين للرئيس السلوفاكي والأوزبكي. وصل إلى جدة اليوم جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، وكان في مقدمة مستقبله بمطار الملك عبد العزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. كما كان في استقبال جلالته صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية. برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، نوه مجلس الوزراء بنتائج الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية السياسية الدفاعية لاتفاق مكة للدفاع المشترك بين المملكة والجمهورية التركية وجمهورية باكستان الإسلامية، وما اشتمل عليه من الاتفاق على اتخاذ المزيد من الخطوات التنفيذية المؤسسة لإنشاء أمانة عامة مقرها الرياض. كما استعرض المجلس مخرجات الدورة الاستثنائية 23 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ومواصلة المملكة دعم كل جهد يعزز إسهام المنظمة في خدمة قضايا العالم الإسلامي وتحقيق تطلعات شعوبه إلى الاستقرار والسلام. معربا في هذا السياق عن التهنئة لمعالي الأستاذ إسماعيل ولد الشيخ أحمد بمناسبة انتخابه أمينا عاما، وعن تقديره لجهود معالي الأمين السابق الأستاذ حسين إبراهيم طه أثناء فترة عمله. وافق المجلس على مذكرة تفاهم في مجالات القطاعين البلدي والإسكاني بين وزارة البلديات والإسكان في المملكة ووزارة الإدارة المحلية والبيئة في الجمهورية العربية السورية، والموافقة أيضا على نظام التعاونيات، وأن يكون اليوم 12 من شهر مايو من كل عام يوما للتبرع بالأعضاء. كما تم اعتماد الحسابات الختامية لجامعات القصيم والجوف وحائل لعامين ماليين سابقين. ونبقى في الشأن السياسي، حيث دخلت اتفاقية مكة للدفاع المشترك مرحلة جديدة من التفعيل العملي مع بدء المملكة وتركيا وباكستان تشكيل الهيكل الأساسي للاتفاقية عقب الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاع في اسطنبول. وفي رسالة تؤكد اتجاه المملكة نحو تحويل الاتفاقية إلى مسار مؤسسي فاعل، شدد وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان على المضي قدما في تفعيل مسارات اتفاقية مكة بما يعزز التكامل السياسي والدفاعي المشترك ويدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة. المزيد من التفاصيل في التقرير الصوتي التالي.
4: من التوقيع إلى التفعيل، اتفاقية مكة ترسم ملامح منظومة دفاعية جديدة من مكة المكرمة إلى اسطنبول. تنتقل اتفاقية مكة للدفاع المشترك إلى مرحلة جديدة عنوانها التفعيل وبناء الهياكل المؤسسية. فبعد توقيع الاتفاقية في مكة المكرمة في 7 أغسطس، عقدت المملكة وتركيا وباكستان الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء هيئات الأركان كان في الدول 3. الاجتماع وضع التعاون الثلاثي أمام اختبار الانتقال من المبادئ العامة إلى آلية عملية من خلال بحث تطوير القدرات الدفاعية وتعزيز التكامل بين القوات المسلحة والتعاون في الصناعات الدفاعية بما في ذلك الانتاج المشترك والبحث والتطوير إلى جانب مكافحة الإرهاب. وفي مؤشر على الطابع المؤسسي الذي تتجه إليه الاتفاقية، اتفقت الدول 3 على إنشاء أمانة للاتفاقية، وبذلك لا تقف دلالة اتفاقية مكة عند الالتزام بالدفاع المشترك، وإنما تمتد إلى بناء منظومة تعاون تشمل التنسيق السياسي والعسكري وتطوير القدرات والصناعات الدفاعية وتعزيز الردع والتكامل، بما يعكس توجها نحو صياغة مقاربة جماعية لأمن المنطقة.
3: ما زلت ولتقديم هذه الأخبار عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في سياق النشرة المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء. ترأس سماحة مفتي عن المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ الدكتور صالح الفوزان بمقر الرئاسة اجتماع اللجنة الدائمة للفتوى بحضور أعضاء اللجنة وأمينها العام، حيث جرى خلال الاجتماع بحث عدد من القضايا والمسائل الشرعية المحالة إلى اللجنة ودراسة ما ورد إليها من أسئلة واستفتاءات وفقا لاختصاصاتها ومهامها في مجالات الإفتاء. نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها في منطقة تبوك 7112 جولة رقابية على المساجد والجوامع في المنطقة، وذلك خلال شهر أغسطس لعام 2026 ضمن جهود الفرع في متابعة المساجد وجاهزيتها الفنية والتشغيلية وللارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة فيها. وشملت الجولات الرقابية متابعة أوضاع المساجد والجوامع والوقوف على احتياجاتها والتأكد من تنفيذ أعمال الصيانة والنظافة والتشغيل وفق المعايير المعتمدة، إلى جانب متابعة التزام منسوبي المساجد بالأنظمة والتعليمات بما يضمن توفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين والمحافظة على مرافق بيوت الله وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة فيها. نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حتى نهاية أغسطس الماضي 4457 مشروعا بقيمة تجاوز 8 مليارات دولار. جاء اليمن في مقدمة الدول المستفيدة من مشروعات المركز بقيمة تجاوزت 4 مليارات دولار، تلتها سوريا بقيمة 586 مليون دولار، وفلسطين بنحو 547 مليون دولار. ويستمر مركز الملك سلمان للإغاثة في الجمع بين المساعدات العاجلة والمشروعات الممتدة الأثر. أطلقت الجامعة الإسلامية برنامج ساعة ابتكار للتنمية الابتكاري وتشجيعه لدى الطلاب ومجتمع المدينة المنورة في مجال الذكاء الاصطناعي والتصنيع الرقمي، حيث يستهدف البرنامج تنمية الابتكاري وتشجيعه لدى طلاب الجامعة ومجتمع المدينة وإكساب المستفيدين أساسيات تساعدهم على تنفيذ مشروعاتهم في مجالات الكهرباء والإلكترونيات والتصنيع الرقمي من خلال ورش وتجارب تطبيقية باستخدام أدوات التصنيع والطباعة ثلاثية الأبعاد بما يتيح تقديم المعرفة بصورة عملية وتطبيقية. وثق المرصد الإعلامي لمنظمة التعاون الإسلامية الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين ب 393,752 جريمة وانتهاكا اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين خلال الفترة من 7 أكتوبر 2023 حتى 31 شهر أغسطس 2026، في حصيلة توثق امتداد الانتهاكات وتنوعها في مختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأوضح المرصد أن الفترة من 25 حتى 31 من أغسطس 2026 شهدت تسجيل 955 جريمة وانتهاكا تراوحت ما بين القتل والإصابة والاعتقال وهدم المنازل والاقتحامات والاعتداء على المناطق الرعوية، حيث جانب اعتداءات المستعمرين والأنشطة الاستيطانية. كان هذا هو الخبر الأخير في هذه النشرة، لكم تذكيرا بأهم العناوين. سلطان عمان يصل إلى جدة وسمو ولي العهد في مقدمة مستقبله. مجلس وزراء برئاسة سمو ولي العهد يؤكد على مواصلة المملكة دعم كل جهد يعزز إسهام المنظمة في خدمة قضايا العالم الإسلامي. مفتي عام المملكة رأس اجتماع اللجنة الدائمة للفتوى والشؤون الإسلامية تنفذ أكثر من 7000 جولة رقابية على المساجد والجوامع في منطقة تبوك، ومركز مكس المال للإغاثة ينفذ أكثر من 4000 مشروع في 113 دولة حتى نهاية الشهر الماضي. قدمت لكم أحبة المستمعين الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء. نشكركم لطيب المتابعة، وتقبلوا في الختم تحايا الزملاء من صالة تحرير الأخبار أحمد بن ناصر المطيري وفيصل الرشيد، ومن الهندسة الرقمية محمد الشكرة، وفي تنفيذ النشرة زميل بدر بن حسن الزهراني.
5: من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب الحرمين،
6: ناشئ في رحاب الحرمين،
7: تلاوة طالب وتعليق أستاذ،
6: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
5: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم الخميس عند 10 صباحا.
3: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: الإخلاص في القرآن الكريم.
1: عزة الإخلاص وعظم موقعه. إن المتأمل لآي القرآن الكريم والمتدبر لها يجد أن الإخلاص قد أخذ حيزاً كبيراً من حديث القرآن والتنويه بشأنه وبيان موقعه الرفيع ومكانته السامقة، فهو روح الدين وأساسه ولبه، بل هو دين الله الذي بعث به الرسل وأنزل به الكتب، فكان محور دعوتهم ومنطلق رسالتهم. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ذلك أن الإخلاص هو تحقيق العبودية لله رب العالمين. ومما يؤكد عناية القرآن بالإخلاص حصر مهمة الرسل جميعا في الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأنه المستحق للعبادة وحده دون ما سواه. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. بل إن القرآن كله من فاتحته إلى خاتمته مشتمل على بيان الإخلاص والتوكيد على أهميته والأمر به وبيان آثاره في الدنيا والآخرة.
2: اقرأ القرآن
3: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.

0: كم تحفظ من القرآن الكريم؟
1: أحفظ 20 جزء.
2: أحفظ 10 أجزاء من
3: القرآن. أحفظ 7 أجزاء.
4: أحفظ 20 جزء من
2: القرآن. أحفظ القرآن كاملاً ولله الحمد.
5: اقرأ ورتل وارتق،
6: فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ.
7: هذا البرنامج برعاية جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
0: اقرأ القرآن،
6: اقرأ القرآن،
5: اقرأ القرآن.
0: يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشا، عطشا إلى حوض الهدى المورود.
5: شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود.
6: وأقم من الإخلاص قصرا شامخا،
5: يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأ القرآن،
6: اقرأ القرآن،
5: اقرأ،
0: اقرأ، اقرأ القرآن.
5: برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
6: اقرأوا القرآن.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اقرأوا القرآن. نحييكم أحبتنا الكرام ونسعد بكم، وننقلكم في بداية هذه الحلقة تحايا زملاء فريق العمل في الإشراف العام في حان بن محمد السبيعي، في استقبال اتصالات عبد الرحمن بن سعد الحوطي، في التقديم محدثكم سبيت برام سبيت، وفي الإخراج بدر بن حسن الزهراني.
5: اقرأوا القرآن،
6: اقرأوا القرآن.
8: حياكم الله مستمعينا الكرام، واهلا ومرحبا مرحبا بكم معنا في هذه الحلقه التي نتدارس فيها بمشيئه الله تعالى جزءا من سوره الشعراء. ونود من الاخوه المستمعين الكرام الان ان ينتبهوا وان يفتحوا مصاحفهم على سوره الشعراء. افتحوا مصاحفكم ايها الاخوه الكرام لمن اراد المتابعه معنا، سواء المصحف كل جوالك ولا ما تريد المتابعه فيه، افتح سوره الشعراء من الايه رقم 214 إلى الآية رقم 220 من قول الله سبحانه وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، حتى الآية رقم 220. فنحييكم أحبتنا المستمعين الكرام، وأيضا نسعد بأن يكون معنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ المقرئ يوسف بن سعيد الدوسري، مصححا لتلاوات المستمعين الكرام. حياكم الله شيخ يوسف.
9: أهلا ومرحبا بكم وبالمستمعين الكرام.
8: حياكم الله مستمعينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم. اذا مثل ما قلت ايها الكرام، المقطع اللي معنا من سوره الشعراء من الايه 214 حتى الايه 220، طبعا الصفحه 376 من سوره الشعراء. فاهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، ونستقبل ان شاء الله اتصالاتكم على الرقم 011 40529999، لكن بعد هذا الفاصل. طيب، خلنا نجل قبل الفاصل يتلو الشيخ جزاه الله خير، مع أن الله يقويك شو حلقك اليوم شوي منشحط، لكن إن شاء الله يعينك الله.
9: ملام عليه إن شاء الله.
8: إن شاء الله. تفضل.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن تبعك من المؤمنين، فإن عصوك

وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلب

0: اقرأ القرآن.
1: اقرأ القرآن.
2: خماسية خير مكة بخمسمائة ريال تساهم في تعليم سورة الفاتحة وتوزيع المصاحف لضيوف الرحمن ومبنى الصدقة الجارية وسقي المعتمرين وإفطار الصائمين يومي الاثنين والخميس في الحرم المكي. صدقة واحدة تجمع لك خمسة أجور عظيمة في مكة المكرمة. اتصل الآن أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
0: اقرأ القرآن.
1: اقرأ القرآن.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم ايها الكرام في هذه الحلقة. وتقتل الشيخ جزاه الله خير هذا المقطع. المقطع معنا اليوم قصير، فرصة حقيقة لي يعني اكبر قدر ممكن من الإخوة المستمعين الكرام اللي يبغى يشارك معنا في هذه الحلقة ويصحح تلاوته، ونستفيد جميعا من تصحيح الشيخ. الشيخ، هل لديك بعض التنبيهات حول هذا المقطع؟ لما معنا متصل ابو ياسر.
4: نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني مثل ما ذكرت أبو إبراهيم، المقطع فعلا قصير ويحتاج أن نأخذ أكبر كم من المتصلين بحيث يستفيد إن شاء الله الجميع في القراءة. لكن أردت أن ننبه على تنبيه، بما أن المقطع قصير لابد أن نضبط يعني بعض الأحكام التجويدية المهمة في القراءة. يعني في على سبيل المثال في المدود مثلا، في قوله تعالى فإن عصوك فقل إني بريء مما تعمل. هذا النوع المد من أنواع المد يسمى المد المتصل. المد المتصل بريء. ليش متصل؟ لأن الياء جاءت في كلمة والهمزة جاءت في ختام الكلمة نفسها، في نفس الكلمة. يعني الهمزة اللي هو السبب في المد أتى بعد الياء الذي هو حرف المد، فتصبح مد متصل ولا يحتمل أن يقصر أقل من 4 حركات. يعني هو قراءة حفص كما ذكرنا في برنامجنا، يعني القراءة المتبعة في برنامجنا هي رواية حفص، فتمد بمقدار 4 حركات. مقدار 4 حركات، هذه يمكن ما أردت أن ننبه عليه. وإن شاء الله عندما نستمع إلى تلاوات المتصلين تتبين بعض الملاحظات ونوضحها في حينها بإذن الله
3: بمشيئة الله تعالى. جزاك الله خير شيخ يوسف، بارك الله فيك. معنا فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله لاستقبال الصلاة.
0: اقرأ القرآن.
1: اقرأ القرآن.
3: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم. ومعنا أول متصل في هذه الحلقة أبو ياسر.
5: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو ياسر.
5: يعطيكم العافية.
3: الله يعافيك وبارك فيك.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وانذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون.
4: مرة ثانية أبو ياسر. فإن عصوك فقل إني،
5: فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وتوكل على العزيز الرحيم، الذي يراك حين تقوم، وتقلبك في الساجدين.
4: وتقلبك
5: في الساجدين.
4: أبو ياسر خذها واحدة. شوف، أول شيء عندنا الواو مفتوحة، بعدين الحرف الأول هذا لابد أنك تفتحه عشان تضبط الباقي.
5: وتقلبك في الساجدين.
4: أحسنت.
5: إنه هو السميع العليم.
4: ما شاء الله ما شاء الله أبو ياسر. إلى هنا أبو ياسر، بس لاحظت حاجة ما شاء الله عليك، ثقة يعني في قراءتك، تختلف عن الحلقات الماضية. وهذا شيء مطلوب يعني في طريقة القراءة. دائما نقول للإخوة إذا أراد أن يتعلم الواحد لابد أنك تقرأ وأنت واثق من نفسك، ما تقرأ وأنت متخوف. الرهبة شوفها سقطت منك ما شاء الله.
5: الحمد لله من فضل الله ثم من فضلك.
4: الله يوفقك أبو ياسر يبارك فيك.
3: اللهم بارك الله فيك أبو ياسر الله يجزاك خير. معنا من جدة أم علي.
6: السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين

وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلب

0: ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيك أم علي، تلاوة ما شاء الله متقنة ومميزة ومحققة، الله يبارك فيك.
1: ما شاء الله، شكرا لك يا أم علي، الله يجزاك خير. معنا من حائل الوليد.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبتين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم.
0: ما شاء الله ما شاء الله عليك وليد. وليد كم تحفظ؟
2: والله أنا ختمت القرآن.
0: إيه ما شاء الله.
2: لكني الآن راجع.
0: ما شاء الله ما شاء الله. يعني في حاط لك برنامج تراجع.
2: إيه
0: جيد جيد، الله يحفظك يا وليد.
2: الله يجزاك
1: خير. شكرا لك وليد، الله يجزاك خير. معنا من أبها سارة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

0: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم.
1: ما شاء الله ما شاء الله، أحسنتي يا سارة، ما شاء الله تلاوة طيبة
2: ما شاء الله صحيح.
1: اليوم بيصير تلاوات ما شاء الله كلها مميزة،
2: أي والله
1: المقرأ قصير وكثير من الناس يحفظونه
2: ما شاء الله.
1: الله ينفع،
2: اللهم أمين، الله يوفقكم جميعا. معنا من مكة معاوية.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله، رضي الله عنك يا معاوية.
3: اللهم أمين أجمعين، جزاك الله خير.
2: أياك.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين.
1: مرة ثانية الآية هذه.
3: واخفض

0: ما شاء الله عليك يا معاوية. معاوية كم تحفظ؟
1: كامل القرآن الحمد
0: ختمت
1: لله.
0: القرآن؟ ما شاء الله ما
1: الحمد
0: شاء الله.
1: لله نعم.
0: شوف قراءتك ما شاء الله ممتازة، واضح على أدائك ما شاء الله إنك حافظ، بس حرف الضاد في قوله واخفض جناحك، يعني شوف أنت واضح إنك تبغى تخرج الضاد من مخرجها، لكن لا تبالغ، لا تبالغ،
1: نعم
0: يعني المبالغة الزايدة تفسد الحرف. يعني واخفض جناحك، حس ان الحرف تمطط شوية، لا خلها بسيط،
1: يعني
0: واخفض،
1: هكذا واخفض جناح
0: لا لا تقول اخفض، قلقلته كذا،
1: واخفض جناحك.
0: ايوه بس خليه بسيط وتمشي الامور، متى ما
1: جزاك الله خير،
0: شدينا صار فيه اشكالية، لكن ما شاء الله
1: جزاك الله
0: قرايتك
1: خير،
0: بشكل عام ما شاء الله ممتازة، الله يحفظك يا معاوية.
1: اللهم امين اجمعين، جزاك الله
2: ما شاء
1: خير.
2: الله تبارك، جزاك الله خير اخوي معاوية، بارك الله فيك. معنا من الرياض جار الله.
3: يا اهلا وسهلا،
2: مرحبتين.
3: الله يحييك.
2: الله يبارك، تفضل.
3: بسم الله. وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم.
0: ما شاء الله عليك يا جار الله. جار الله تسوق سيارة أنت؟
3: أقسم؟
0: تقرأ وأنت تسوق؟
3: أي نعم.
0: إي عشان كذا ما استعذت.
3: خلصنا على طول.
0: إي شفتك على طول قرأت كذا، واضح إنك خايف من ساهر.
3: كاميرا الساهر بالضبط.
0: الله يحفظك ويبارك فيك، تلاوتك طيبة ما شاء الله، الله ينفع بك.
2: الله يحفظك، ما فرق يا جار الله. بك ودنا من الاخوه اللي يعني يقرا وهو يسوق يوقف شوي، يقرا ويحتسب الاجر ان شاء الله مثل الوقفه، وعشان لا يزيد الساهر وايضا يتقيد بالانظمه ويقرا كتاب الله. جزاك الله خير اخو جار الله، الله يعطيك العافيه. معنا من القصيم ماهر. يا ماهر.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
4: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وانذر عشيرتك الاقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن صوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يرحك حين تقول
0: سهلة
4: حين
0: سهلة.
4: تقول
0: أحسنت
4: وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم.
0: ما شاء الله عليك يا ماهر. ماهر في أي صف تدرس؟
4: أنا ثالث ابتدائي.
0: ما شاء الله ما شاء الله. طيب شف أرجع معك شوية في الآية 215، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، اقرأها مرة ثانية.
4: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين.
0: أحسنت، شوف يوم قريتها شوي شوي صارت واضحة وسهلة، بس واضح أنك مرتبك في الأول وقريتها كذا بشكل كأن الحروف دخلت في بعض. الله يبارك فيك يا ماهر، وإن شاء الله تكون ماهر في القرآن
2: إن شاء الله.
4: آمين. جزاك الله خير.
2: الله يوفقك يا ماهر ويبارك فيك، الله يعطيك العافية. من معنا؟ طيب نبقى مستمعين الكرام مع فاصل قصير، ثم إن شاء الله نستقبل اتصالاتكم.
5: اقرأوا القرآن.
6: اقرأوا القرآن.
7: خماسية خير مكة ب500 ريال تساهم في تعليم سورة الفاتحة وتوزيع المصاحف لضيوف الرحمن ومبنى الصدقة الجارية وسقيا المعتمرين وإفطار الصائمين يومي الاثنين والخميس في الحرم المكي. صدقة واحدة تجمع لك 5 أجور عظيمة في مكة المكرمة. اتصل الآن أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
5: اقرأ القرآن.
6: اقرأ القرآن.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد في حلقتنا هذه من برنامجكم اقرأوا القرآن، والمقطع الذي نتدارسه هو من سورة الشعراء من الآية رقم 214 حتى الآية رقم 220. لمن ينضم إلينا الآن وضيفنا هو الشيخ المقري يوسف بن سعيد الدوسري وفقه الله، وما زلنا نستقبل اتصالاتكم أيها الكرام على الرقم 011-40-52-999 011-40-52-999. فمرحبا بكم مستمعينا الكرام وأهلا بكم في روضة إن شاء الله من رياض الجنة ودوحة غنى. يعني دائما نستفيد من تصحيح المشايخ جزاهم الله خير للإخوة المستمعين الكرام، وكم استفدنا الحقيقة من مشايخنا جزاهم الله خيرا، وأنا متأكد أن المتابعين الذين يتابعون بدقة وبيعني تركيز استفادوا كثيرا، وحتى بعضهم ربما استفاد من كثرة مشاركاته. ونحن شفنا الشيخ يمكن يعني أكثر مرة يثني على بعضهم، كان أول بداية اتصالاته كانت قراءته يعني أضعف، ثم ما شاء الله تقوت حتى أصبح ما شاء الله بشكل جيد. معنا عبد الرحمن.
8: أي نعم،
2: يا مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله.
8: سلام وبركاته، أهلا
2: أهلا بك، تفضل.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم.
0: ما شاء الله عليك يا عبد الرحمن. عبد الرحمن كم تحفظ؟
8: كامل الحمد لله.
0: ما شاء الله ما شاء الله. سبق شاركت مسابقات ولا الكنية؟
8: لا والله ما شاء الله.
0: عندكم ما شاء الله أذكر في مسابقة عندكم في مدينة الجبيل الصناعية، ما شاركت فيها؟
8: ختمت في مكة، كنت في مكة.
0: تمام الله يبارك فيك ويحفظك.
8: الله يسلمك.
2: جزاك الله خير عبد الرحمن، بارك الله فيك. معنا هنا.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا يا هنا، كيف حالك؟
9: الحمد لله.
2: أي صف؟
9: ثالث.
2: تفضل يا ماما اقرأ.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر عشيرتك الأقربين.

0: الصراحي الذي يراك حين تقوم وتغلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم.
1: ما شاء الله ما شاء الله يا هناء. هناء
0: نعم.
1: كم تحفظين؟ كم تحفظ؟
0: ثمانية أجزاء.
1: ثمانية أجزاء من الناس إلى سورة ياسين؟
0: لا، إلى سورة صاد.
1: إلى سورة صاد، يعني ما شاء الله ثمانية أجزاء، كويس ممتاز. طيب تحفظين، تحفظين في المدرسة ولا في البيت ولا عند معلمة ولا كيف تحفظين؟
0: البيت.
1: في البيت عند الوالدة.
0: أيوة.
1: ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك فيك يا هناء، ما شاء الله
2: ما شاء الله تبارك. بارك الله فيك يا هناء، الله يعطيك العافية، وإن شاء الله تحفظ القرآن كاملا بفضل الله سبحانه وتعالى. معنا من المدينة إبراهيم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم.
1: ما شاء الله ما شاء الله عليك يا إبراهيم. إبراهيم، على من قرأت الله يحفظك؟
3: قرأنا صغارا على شيخنا الشيخ محمد طيب محمد شمس الإسلام، وكبارا الآن نراجع القرآن ونحفظه مرة أخرى على شيخنا طه محمد أبو ريا في مسجد رسول الله.
1: ما شاء الله ما شاء الله، تلاوتك هذه يعني أشبه ما نسميها بالقراءة التعليمية. أنت تعلم؟ تعلم أحد؟
3: يعني قليلا يا شيخ.
1: لا لا، لابد تعلم، يعني طريقتك في القراءة هذه حقيقة سيستفيد منك إن شاء الله نشأ بهذا الأسلوب المميز حقيقة.
3: أكرمكم الله وجزاكم الله خير.
1: الله يبارك فيك يا إبراهيم.
2: ما شاء الله تبارك الله فيك. جزاك الله خير، شكرا لك أخي إبراهيم، الله يعطيك العافية، ما شاء الله تبارك الله. من معنا؟ معنا آمنة.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
4: أبدأ؟
2: نعم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء ما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين.
1: مرة ثانية. وتقلب.
4: وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم.
1: أحسنت يا آمنة، كيفك في التجويد؟
4: والله يا شيخ بعض الأحيان كذا بعض الأحيان كذا. طيب. الإتمامات والهمس.
1: لا لا، شوفي أحكام التجويد ما شاء الله ممتازة عندك، بس انتبهي للتفخيم والترقيق في الراء وفي أحكامها، يعني في أول كلمة معنا وأنذر، زين. الراء هنا ساكنة صح؟
4: صح.
1: إذا نظرنا للراء الساكن ننظر ما قبلها، إذا كانت الراء ساكنة ننظر ما قبلها، إذا كان ما قبلها مكسور مثل هذه فنقرأها بهذه الطريقة. وأنذر عشيرتك، ما نقول وأنذر، لا وأنذر. أي ننحف اللسان عند نطق الحرف.
4: طيب يا شيخ، بس بسألك سؤال، يعني في وحدة أنا أسمع لها قرآن بس هي حرمة كبيرة، فبعض الأحيان في كلمات يعني إتمامات الحركات الأساسية يعني تلخبط فيها، فأنا أقول
1: أهم شيء أن تحفظي كويس وراجعي مع أحد المشايخ اللي لهم تسجيلات، خلاص الحمد لله ما دام الله عطاك واحدة تسمع لك فهذا بركة.
4: لا مو تسمع لي أنا سم أنا أتابع معها القراءة.
1: هي قصدك طريقة تعليمها.
4: أيوة تعليمها هي.
1: فاتقوا الله ما استطعتم، حاولي تصححي لها ما تستطيعين، واللي تقدر يعني تصحح معك، إذا ما استطاعت عاد خلاص كبيرة في السن والحمد لله أنها وصلتك تعلم، جزاها الله خير. بارك الله فيك يا أمنة.
2: شكرا لك يا أمين الله يعطيك العافية. معنا من أبها عبد العزيز.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم.
1: ما شاء الله ما شاء الله عليك يا عبد العزيز. من أي منطقة عبد العزيز؟
2: أبها.
5: من أبها.
1: من أبها ما شاء الله في هالبراد الزين. شوف يا عبد العزيز
5: طبعا.
1: كم تحفظ؟
5: ما أحفظ من الشعر.
1: من من في ال في كم تحفظ من القرآن؟
5: القرآن عادي في البدايات عادي يعني في الصور.
1: يعني لا زلت في قصار الصور ما شاء الله. شوف يا عبد العزيز قرايتك زينة ما شاء الله، وطريقة القراءة يعني تقرأ بها والترتيل هذا هذا مو بأي واحد يقرأ فيها، إلا واحد ما شاء الله عارف كيف يقرأ. جيد لو تلتحق بحلقات تحفيظ وتحفظ بإذن الله. زين يا عبد العزيز.
5: أيوة نعم.
1: الله يحفظك ويبارك فيك.
2: الله بارك الله فيك يا عبد العزيز الله يوفقك. معنا من الرياض أبو بكر.
6: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: أقرأ.
2: تفضل.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم.
1: ما شاء الله عليك يا أبو بكر. أبو بكر على من قرأت؟

0: يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم.
1: أحسنت يا أم محمد على التلاوة الطيبة، ما شاء الله ما شاء الله، الله ينفع بك يا أم محمد.
2: اللهم آمين. شكرا لك يا أم محمد، الله يعطيك العافية. شكرا جزيلا لك، الله يجزاك خير. إذا ما زلنا معكم مستمعين الكرام، اللي يبغى يشارك معنا الرقم 011 40 5 2 9 9 9. مثل ما قلنا المقطع قصير، فرصة حقيقة لأكبر قدر من الإخوة أنهم يشاركوا معنا في هذه الحلقة على الرقم 011 40 5 2 9 9 9. معنا من الأحساء هاجر.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أبدأ؟
2: تفضلي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عفوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم.
1: أحسنت يا هاجر، ما شاء الله تلاوة طيبة، الله يبارك فيك.
2: شكرا لك يا هاجر، الله يعطيك العافية. مين معنا؟ لطفي السلام عليكم. يا لطفي السلام عليكم ورحمة الله.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من وين لطفي؟
4: من جدة.
2: يا مرحبا، تفضل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين
1: وتقلبك
4: في الساجدين إنه هو السميع العليم.
1: ما شاء الله، أحسنت يا لطفي، جزاك الله خير.
2: ما شاء الله تبارك الله، جزاك الله خير أخوي لطفي، بارك الله فيك. معنا من الرياض عبد العزيز.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخوي عبد العزيز.
5: الله يحييك يا أخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم.
1: ما شاء الله ما شاء الله عليك يا عبد العزيز. عبد العزيز تدرس حلقات ولا
5: فهم؟
1: تدرس في حلقات؟
5: اي نعم، من طلعت على الدنيا وانا في الحلقة.
1: ما شاء الله، على طول كذا طلعت من الدنيا وانت في حلقة.
5: اللهم لك الحمد.
2: والله ما شاء الله،
1: كذا مبالغة.
5: الله يجزاكم خير، اكتبوا زوركم.
2: امين، الله يحفظك يا عبد العزيز، جزاك الله خير.
5: جزاك الله
2: خير. يقصد يعمل عرفت الدنيا وانا ما شاء الله.
1: اي بس مطلع على الدنيا هذا شوي.
2: الله يوفقك يا عبد العزيز، جزاك خير. اجعلنا وياك والمستمعين جميعا من أهل القرآن الذي من أهل الله وخاصته. كان عبد العزيز طبعا هو المتصل الأخير معنا في هذه الحلقة، لكن بقي معنا بقية في هذه الحلقة مهمة، ابقوا معنا بعد هذا الفاصل أيها الأخوة.
6: اقرأوا القرآن،
7: اقرأوا القرآن.
6: خماسية خير مكة ب500 ريال تساهم في تعليم سورة الفاتحة وتوزيع المصاحف لضيوف الرحمن ومبنى الصدقة الجارية وسقيا المعتمرين وإفطار الصائمين يومي الاثنين والخميس في الحرم المكي. صدقة واحدة تجمع لك 5 أجور عظيمة في مكة المكرمة. اتصل الآن أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500 329 329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن.

0: ونكرم ضيف الرحمن.
1: اقرأ القرآن.
2: اقرأ القرآن.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. معنا اليوم أيها الإخوة جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة، وما شاء الله معهم اليوم لنا بشرة جديدة عن مشروع مبنى الصدقة الجارية، وطبعا الذي يحمل شعار قرآن يتلى وأثر يبقى. كما نتعرف أيضا على مشروع جديد يجمع ما شاء الله المتبرع 5 أبواب من أبواب الخير في صدقة واحدة. للحديث عن هذا المشروع وما تحقق أيضا في مشروع المبنى وعن فرصة المساهمة، يسر يكون معنا عبر الهاتف الآن فضيلة الدكتور محمود بن رشيد المقاطي المدير العام لجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. دكتور محمود السلام عليكم ورحمة الله.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وحيا المستمعين والمستمعات الكرام بالإذاعة المباركة.
3: الله يحييكم يا شيخ حمود يبارك فيكم. دكتور حمود، ايش تفاصيل هالبشرة ما شاء الله؟ يعني انتم ان شاء الله تريدون تزفونها اليوم للمستمعين الكرام فيما يتعلق بمشروع مبنى صدقة الجارية، ايضا شو المشروع الجديد اللي عندكم ما شاء الله؟
4: طيب بعد بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اولا نحمد الله حمدا كثيرا ثم نشكره غاية الشكر، ونشكر كل من ساهم في مشروع مبنى الصدقة الجارية، فقد تم بفضل الله عز وجل جمع 50% من قيمة مشروع مبنى الصدقة الجارية في مكة. واليوم نبشر المتبرعين بأنه يجرى التفاوض على شراء مبنى جاهز في مكة المكرمة اختصارا لوقت البناء، وتسريعا لتشغيل المبنى والاستفادة من عائده في دعم برامج تعليم القرآن الكريم. وهذه البشرة تعني أن عطاءه الخير اقترب من أن يتحول إلى مبنى قائم يشترى في مكة المكرمة في داخل حدود الحرم، ويصبح بإذن الله تعالى صدقة جارية يبقى أجرها ويعود ريعها على تعليم كتاب الله تعالى عاما بعد عام. وقد وصلنا اليوم إلى المرحلة الحاسمة، وهي استكمال النصف المتبقي من قيمة المبنى، وهذه هي المرحلة الأصعب في السباق الذي يتنافس فيه المتنافسون لإدراك ما تبقى من المساهمة وأن يكون لهم الأثر في هذه الصدقة. ومن هذه البشرة ننتقل إلى مشروع أطلقته جمعية بيان في رمضان ونعيد تقديمه اليوم لمستمعي إذاعة القرآن الكريم، وهو مشروع خماسية خير مكة. فكرته باختصار صدقة واحدة تفتح لك 5 أبواب للخير في مكة. هذه مساهمة واحدة تشارك بتعليم سورة الفاتحة وتوزيع المصاحف على ضيوف الرحمن وطلاب الحلقات وسقي المعتمرين وإفطار الصائمين في الحرم المكي يوم الاثنين والخميس، والمساهمة فيما تبقى من مشروعنا مبنى الصدقة الجارية. تأمل هذا التنوع الجميل في أبواب الخير، قرآن يعلم ومصحف يتلى ومعتمر يسقى وصائم في الحرم يفطر وصدقة جارية يبقى أثرها. كل هذه الأعمال تجمعها خماسية خير مكة في مساهمة واحدة قيمتها 500 ريال، أو بما تجود به نفسك. يمكنك أن تساهم عن نفسك أو تهدي هذه الخماسية إلى والديك أو إلى شخص تحبه، تجمع له 5 أبواب للخير في أطهر البقاع. قال الله تعالى فاستبقوا الخيرات فلا توجه صدقتك وبادر الآن بما تستطيع، فقد تكون مساهمتك سبب في إتقان طالب لكتاب الله عز وجل وتعليم حاج وسقيت، ويكون لك بإذن الله عز وجل نصيبا من الأجر ممتدا إلى أعوام كثيرة
3: بمشيئة الله تعالى. إذن هي الآن عندنا مشروعين، المشروع الأول هو مبنى الصدقة الجارية، والمشروع الثاني خماسية مكة، وكلها متاحة يعني العطاء فيها والبذل، لكن شو الطريقة جاءك تسلم دكتور؟
4: بالنسبة للطريقة، من أراد المساهمة خلال التبرع مباشرة عبر الموقع الإلكتروني لجمعية بيان لتعليم القرآن بمكة، أو طلب رقم الحساب المخصص للمشروع من خلال التواصل على الواتساب رقم 0500-329-329. عيد الرقم مرة ثانية.
3: نعم.
4: 0500-329-329.
3: إذن لمن أراد التواصل مع الإخوة في جمعية بيان من أجل الدعم والعطاء وبذل الخير في هذه المشاريع الطيبة المباركة التي امتد أثرها إن شاء الله وأجرها، ويجد الإنسان ذخرها إن شاء الله صلاحا في ذريته وأهله وماله وأيضا نجاة يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى، فالرقم 01-05-00-329-329 كذا دكتور؟
4: نعم الله يبارك.
3: الله يبارك فيكم. شكرا لكم دكتور حمود برشيد المقاطي المدير العام لجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة، جزاكم الله خير ونفع الله بما تقدمون.
4: آمين وياك.
3: إذن مثل ما استمعنا مستمعين الكرام قبل قليل، يعني لمن أراد المشاركة في هذه المشاريع ذكر الدكتور حمود جزاه الله خير مشروعين، مشروع وقد اكتمل ما شاء الله 50% من يعني البذل في هذا المشروع، وهو مبنى يعني يسمونهم قرآن يتلى وأثر يبقى، معنى ذلك أن هذا المبنى سيكون ريعه إن شاء الله لتعليم القرآن الكريم وأيضا البذل والصدقة، وكذلك عندهم الخماسية مكة ليدفع الإنسان شيئا يسيرا ويكون له إن شاء الله يعني مساهمة في 5 من أبواب الخير والبذل والعطاء، يستطيع الإنسان يشارك فيها بنفسه يعني له هو لنفسه أو لوالديه أو لحي أو لميت، كله إن شاء الله يصل أجره لمشيئة الله تعالى لهؤلاء. فيعني نسأل الله سبحانه وتعالى جعلنا وياكم مستمعين الكرام من المبادرين الباذلين المعطين المنفقين في هذه الأبواب الخيرة، والحمد لله يعني بفضل الله سبحانه وتعالى علينا في هذه الأزمنة أن الإنسان يستطيع أن يبذل وهو في مكانه في بيته ولا في مكتبه ولا في استراحته ولا في أي مكان، يدخل هذه التطبيقات ويتبرع مباشرة وهو جالس، وأيضا كذلك تحقق فيها موضوع الخفاء، فإن لا أحد يدري عنك إلا فقط ما بذلت يمينك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وياكم مستمعي الكرام على ذكره وشكره وحسن عبادته. إذن مستمعي الكرام نحن يعني تقريبا في ختام هذه الحلقة من برنامجكم اقرأوا القرآن، وكان معنا الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري وهو الشيخ المقرئ المعروف جزاه الله خير، وكان مصحح لتلاوات الإخوة المستمعين الكرام، جزاك الله خير شيخ يوسف بارك الله فيك.
2: شكر لك أبو إبراهيم، لكن أريد أن أختم يعني كلمة قصيرة حقيقة. أنا انبسطت اليوم بالعدد اللي اتصل فوق يمكن 16 متصل تقريبا،
3: أي ما شاء الله.
2: لكني أقول يعني في ختام هذه الحلقة، من نعم الله عز وجل علينا اليوم تعدد سبل تعلم القرآن في المساجد، دور التحفيظ، المقارئ الإلكترونية، التطبيقات، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فلا تؤجل، ابدأ اليوم واجعل لك من القرآن طريقا ثابتا، فكل خطوة إلى حياة فكل خطوة هي حياة للقلب ورفعة في الدنيا والآخرة.
3: أي والله، يعني هو كان ربما البعض يمكن يعتذر أحيانا بعد المسافات ولأن في منطقة تكون بعيدة ما حولهم حلقاتك، الآن لا عذر لأحد الحقيقة.
2: أنا أعتقد والله أعلم أن الآن في زمن ما تقول أن القرآن ما وصل لمكان معين، يعني أول كان يقول لك الإذاعة مثلا ضعيفة الوشوش والأشياء هذه، ولكن الآن الحقيقة أنا أقول في من نعم الله عز وجل علينا في هذا البلد المبارك أنك تسمع القرآن في كل مكان.
3: اللهم لك
2: الحمد. الحمد لله.
3: نحمد الله ونشكره، وشكر مرة أيضا لك أخرى شيخ يوسف جزاك الله خير، شكر لكم أيضا أنتم مستمعين الكرام لحسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. هذه رقة التحية من فريق العمل في الإشراف العام في حال محمد السبيعي، استقبال اتصالات عبد الرحمن بن سعد الحوطي، في التقديم محدثكم سبيت إبراهيم سبيت، وفي الإخراج بدر بن حسن الزهراني. نلتقيكم بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: اقرأوا القرآن،
5: اقرأوا القرآن
1: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.

0: هذا البرنامج برعاية جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
1: اقرأ القرآن،
2: اقرأ القرآن،
1: اقرأ،
2: اقرأ،
1: اقرأ
2: القرآن.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس السيرة،
4: مجالس السيرة،
3: لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم غدا عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. حلقة النور،
5: حلقة النور، مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
3: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم غدا عند الثالثة مساء
5: من برامجنا
3: في إذاعة القرآن. دروس من الحرمين.
6: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
7: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
3: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم كل جمعة وسبت عند الرابعة والنصف عصرا.
8: إذاعة القرآن الكريم
9: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
10: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورتي التوبة ويونس.
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورتي التوبة ويونس.
1: فرائد وفوائد. وفوائد.
0: سبحان الله رب العالمين، لو لم يكن في ترك الذنوب والمعاصي إلا إقامة المروءة وصون العرض وحفظ الجاه وصيانة المال الذي جعله الله قواما لمصالح الدنيا والآخرة، ومحبة الخلق وجواز القول بينهم وصلاح المعاش وراحة البدن وقوة القلب وطيب النفس ونعيم القلب وانشراح الصدر والأمن من مخاوف الفساق والفجار وقلة الهم والغم والحزن وعز النفس عن احتمال الذل وصون نور القلب أن تطفئه ظلمة المعصية وحصول المخرج له مما ضاق على الفساق والفجار وتيسير الرزق عليه من حيث لا يحتسب وتيسير ما عسر على أرباب الفسوق والمعاصي وتسهيل الطاعة عليه وتيسير العلم والثناء الحسن في الناس وكثرة الدعاء له والحلاوة التي يكتسبها وجهه والمهابة التي تلقى له في قلوب الناس وانتصارهم وحميتهم له إذا أوذي وظلم وذبهم عن عرضه إذا اغتابه مغتاب وسرعة إجابة دعائه وزوال الوحشة التي بينه وبين الله وقرب الملائكة منه وبعد شياطين الإنس والجن عنه وتنافس الناس على خدمته وقضاء حوائجه وخطبتهم لمودته وصحبته وعدم خوفه من الموت بل يفرح به لقدومه على ربه ولقائه له ومصيره إليه وصغر الدنيا في قلبه وكبر الآخرة عنده وحرصه على الملك الكبير والفوز العظيم فيها.
2: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.

0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير
0: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: إعداد
0: نخبة من أهل العلم.
1: الوجيز.
0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير.
0: تقديم
1: حمد بن محمد الدريهم.
0: إخراج
1: محمد بن سعد الفرشان.
0: الوجيز
1: في التفسير. الوجيز في التفسير.
0: الوجيز في التفسير.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة الحجر.

0: يستهزئون.
1: يقول الله مسليا رسوله صلى الله عليه وسلم في تكذيب من كذبه من كفار قريش: ولقد أرسلنا من قبلك يا محمد في الأمم الماضية، وإنه ما أتى أمة رسول إلا كذبوه واستهزأوا به.

0: ثم أخبر الله عز وجل أنه أدخل التكذيب في قلوب المجرمين الذين عاندوا واستكبروا عن اتباع الهدى، وقد مضت سنته عز وجل في الأولين أنهم إذا كذبوا واستمروا على عنادهم أن يعاجلهم بالعذاب والعقوبة وينجي أنبياءه وأتباعهم.
1: ولو فتحنا

يخبر الله تعالى عن عناد المشركين ومكابرتهم للمحسوسات، وأنه لو فتح لهم باباً من السماء فجعلوا يصعدون فيه ما صدقوا، وقالوا قد شبه علينا وإنما نحن قوم مسحورون.

يذكر تعالى خلقه السماء في ارتفاعها وما زينها به من الكواكب الثواقب لمن تأملها وكرر النظر فيها، فيرى من العجائب والآيات الباهرات ما يحار نظره فيه.

0: ثم أخبر الله تعالى أنه جعل الشهب حرساً للسماء من مردة الشياطين لئلا يسمعوا إلى الملأ الأعلى، فمن تمرد منهم لاستراق السمع جاءه شهاب مبين فأتلفه، فربما يكون قد ألقى الكلمة التي سمعها قبل أن يدركه الشهاب إلى الذي هو دونه، فيأخذها الآخر ويأتي بها إلى وليه. وقد روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: للذي قال الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع واحد فوق آخر، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه فيحرقه، وربما ألقاها قبل أن يدركه.
1: والآن

0: ذكر الله عز وجل خلقه الأرض ومده إياها وتوسيعها وبسطها، وما جعل فيها من الجبال الرواسي والأودية والرمال، وما أنبت فيها من الزروع والثمار المتناسبة.
1: وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين.
0: يمتن الله تعالى على خلقه بما يسر لهم من أسباب المكاسب وصنوف المعايش، وبما سخر لهم من الدواب التي يركبونها، والأنعام التي يأكلونها، والعبيد والإماء التي يستخدمونها، وقد جعل رزقهم على خالقهم لا عليهم، فلهم منها المنفعة، ورزقهم على الله تعالى.

0: يخبر الله تعالى أنه مالك كل شيء، وأن كل شيء سهل عليه يسير لديه، وأن عنده خزائن الأشياء من جميع الصنوف، وما ينزله إلا بقدر معلوم كما يشاء ويريد، لما له في ذلك من الحكمة البالغة والرحمة بعباده، وقد كتب على نفسه الرحمة.
1: الوجيز في التفسير.
0: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الوجيز في التفسير.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة الأنفال.
4: أعوذ بالله من الشيطان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة الأنفال.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا
2: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
1: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم الخميس عند 3 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
3: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
4: وقرآن الفجر.
3: برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
5: من محراب صلاة الفجر،
1: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم غدا عند 9:30 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد السبيل رحمه الله من سورة هود.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد السبيل رحمه الله من سورة هود.
1: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: أذكار المساء.
1: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أمسينا نشهدك، ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق،

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة الزمر.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة الزمر.
2: رطب لسانك بالصلاة والسلام على خير الأنام.

0: تسليما.
1: صلوا عليه
2: صلوا عليه
1: صلوا عليه.
3: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب هب لي رزقا من عندك وأنت خير الرازقين. اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه يا الله، واخلف علي كل غائبة لي منك بخير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري. اللهم رحمتك التي وسعت بها عبادك فاشملنا بها يا رحمن الدنيا والآخرة، إنك أنت الرحمن الرحيم. سبحان من رفع السماء بلا عمد، سبحان من بسط الأرض على ماء جمد، سبحان من خلق الخلق فأحصاهم عددا، سبحان من قسم الرزق ولم ينس أحدا، سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنك عفو.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: تستمعون الآن إلى تسجيل لخطبتي الجمعة من جامع الإمام تركي بن عبد الله بمدينة الرياض، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز آل الشيخ.
3: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى، وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، لقد كرم الله الإنسان وأعلى من شأنه، ورزقه من الطيبات، وفضله على خلقه. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، ورزقناهم من الطيبات، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ولقد

عليها، وأن حفظها هو من الكليات الخمس التي جاءت بها جميع الشرائع. ولقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة على حفظ النفس وتحريم الاعتداء عليها. يقول الله سبحانه وتعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً. وقال سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. ويقول سبحانه: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فهذه الآيات وغيرها جاءت لتؤكد حرمة النفس وعدم الاعتداء عليها. وأما من السنة فقد جاءت أحاديث عظيمة تحرم الاعتداء على النفس وتحرم الاعتداء على النفس. فمن ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى الكعبة قال: ما أطيبك وأطيب ريحك، وما أعظمك وأعظم حرمتك، وإن دم المسلم أعظم عند الله منك. ويقول صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام،

لم يصب دما حراما. ويقول صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هي ما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس بغير وقتل النفس وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. فإذا كان حفظ النفس من الضروريات الخمس وجاءت بها الأدلة من الكتاب والسنة دالة ومبينة على حرمتها، فإن من حفظ النفس الالتزام بالأنظمة المرورية والحذر من الممارسات الخاطئة. وإن هناك أمور ينبغي التنبه عليها، فمن ذلك أن هذه الأنظمة إنما هي طاعة لله.

آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا وأولي الأمر منكم وحفظ النفس كذلك من مقاصد هذه الشريعة. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وكذلك عباد الله حرمة دم المسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وهذه الأنظمة عباد الله إنما شرعت لاتباعها وقرت بذلك. فإن من اعتدى على نفس واحدة فليس اعتداؤه على هذه النفس، بل هو اعتداء

وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، إن المخالفات المرورية كثيرة لا تحصى، فمن ذلك السرعة الزائدة وتجاوز الإشارة الضوئية والعبث بالهاتف الجوال أثناء القيادة وغيرها من المخالفات. فإن هذه المخالفات ليست مخالفات عادية، وإنما هي مخالفات شرعية، لأنها يترتب عليها أضرار عظيمة، وفيها معصية لولي الأمر وخيانة للأمانة. فينبغي على المسلم أن يحرص على ذلك، وليعلم كل إنسان أن من سبب حادثه بإتلاف نفس فإنه يتحمل المسؤولية كاملة بما يتعلق من الدية والكفارة وغير ذلك، إلى جانب الإثم الذي يكتسبه الإنسان في جراء ارتكابه لهذه المخالفة. وكذلك فعلى الآباء وأولياء الأمور، أي فإنهم يتحملون مسؤولية عظيمة، وذلك بإتاحتهم وإعطائهم السيارات للأطفال والمراهقين الذين يتسببون في أضرار كبيرة على الفرد والمجتمع، وهذا من الاعتداء على طرق الناس وحقوقهم. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. فعلى المسلم أن يحرص على ذلك، وعلى أولياء الأمور ومعلم المدارس أن ينصحوا ولاة الأمور وينصحوا أنفسهم ومن تحت ولايتهم بتحذيرهم من هذه المخالفات لما تجره على المجتمع من أخطار عظيمة. ثم اعلموا يا عباد الله أن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شد شد في النار. وصلوا وسلموا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كما أمركم بذلك ربكم. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر صحابة نبيك أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضوانك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق بالحق إمام
إمامنا وولي أمرنا إمام المسلمين سلمان بن عبد العزيز، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، اللهم شد عضده بولي عهده الأمير محمد بن سلمان وسدده في أقواله وأعماله، واجعلهم جميعا أعوانا على كل خير يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب.

0: اللهم سدد رميهم، اللهم وفقهم وارحم شهداءهم، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
1: استمعتم إلى تسجيل لخطبتي الجمعة من جامع الإمام تركي بن عبد الله بالرياض، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز آل الشيخ. هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قال الخضر لموسى عليه السلام: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، أي لا تبدأني بسؤال منك وإنكار حتى أكون أنا الذي أخبرك بحاله في الوقت الذي ينبغي إخبارك به. فنهاه عن سؤاله ووعده أن يوقفه على حقيقة الأمر. علمتنا الآية: قد يشترط المعلم على تلميذه ألا يستعجل في السؤال عن أمر من الأمور إلى أن يحين الوقت المناسب لشرحه، فقد لا يرغب بالتوضيح حتى يستكمل الأمر. الأمر بالتأني والتثبت وعدم المبادرة إلى الحكم على الشيء حتى يعرف مقصوده وما يراد منه. وعلمتنا الآية: لا يعتمد المتعلم على معلمه في كل شيء، فالمعلم يعلم ويترك شيئا ليستنبطه المتعلم، وبذلك يستطيع المعلم قياس مدى انتباه وتركيز ونباهة المتعلم. قبول نصيحة المعلم لعلمه منك ما لا تعلمه من نفسك وإن كنت أفضل منه. وعلمتنا الآية: هناك من المسائل ما لا يجوز السؤال عنه، ومنها ما لا ينبغي للمسؤول أن يجيب فيها. يحق للمعلم أن يشترط على المتعلم شروطا، وعلى المتعلم الالتزام بها ومفارقته إذا خالف الشروط.
1: هل أتبعك؟ دروس وعبر من قصة موسى والخضر عليهما السلام.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة القصص.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة القصص.
1: صلوا كما رأيتموني أصلي.
2: الطمأنينة من أركان الصلاة العظيمة، لا يجوز لمؤمن أن يتساهل في صلاته سواء كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً، لما ثبت في الصحيحين من حديث المسيء في صلاته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع يصلي كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني، فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، وافعل ذلك في صلاتك كلها. فالمسيء في صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لبيان أنه لم يكتب له من صلاته شيء لكونه لم يطمئن فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع اطمأن حتى يعود كل فقار مكانه، وإذا رفع اعتدل واستوى حتى يعود كل فقار مكانه، وإذا سجد استوى واعتدل حتى يعود كل فقار مكانه، وإذا رفع وجلس بين السجدتين اعتدل واطمأن حتى يعود كل فقار مكانه. هذا هو الواجب. فالإمام والمأموم الذي يسرع في صلاته ولا يطمئن ما تصح صلاته بل تكون باطلة، فالواجب أن ينبه لذلك. ويجب أيضاً أن يأتي في الركوع والسجود بالتسبيح، بالتسبيح في الركوع سبحان ربي العظيم، والواجب مرة، والأفضل أن يكرره ثلاثاً أو أكثر، هذا هو الأفضل، وأقل الكمال ثلاث مرات يأتي بها باطمئنان. وهكذا في السجود سبحان ربي الأعلى، أقل الكمال ثلاث والواجب مرة، وإذا زاد فجعلها خمساً أو سبعاً أو عشراً كان أفضل. ويستحب أن يدعو في السجود أيضا ويجتهد في الدعاء كما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الإسراع والنقر فهذا لا يجوز مطلقا، بل هو يبطل الصلاة، نسأل الله تعالى العافية.
3: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد برهجي من سورة الطلاق وحتى سورة الملك.

اليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره،

أولئكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن

إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته

يجعل الله بعد عسر يسرا. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها

كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم

أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وصدقت

الأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد برهجي من سورة الطلاق وحتى سورة الملك.
1: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع. رواه مسلم، أي الدنيا يستمتع بمباحاتها للانتقال إلى الآخرة التي هي المستقر، فلتكن لذات الدنيا وسيلة إلى لذات الآخرة.
2: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم يا من ذكره شرف للذاكرين، ويا من شكره فوز للشاكرين، ويا من طاعته نجاة للمطيعين، صل على محمد وآله، واشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر، وألسنتنا بشكرك عن كل شكر، وجوارحنا بطاعتك عن كل طاعة. فإن قدرت لنا فراغا من شغل فاجعله فراغ سلامة لا تدركنا فيه تبعة، حتى ينصرف عنا كتاب السيئات بصحيفة خالية من ذكر سيئاتنا، ويتولى كتاب الحسنات عنا مسرورين بما كتبوا من حسناتنا. وإذا انقضت أيام حياتنا وتصرمت مدد أعمارنا واستحضرتنا دعوتك التي لا بد منها ومن إجابتها، اجعل ختام ما تحصي علينا كتبة أعمالنا توبة مقبولة لا توقفنا بعدها على ذنب اجترحنا، ولا معصية اقترفناها، ولا تكشف عنا سترا سترته على رؤوس الأشهاد يوم تبلو أخبار عبادك، إنك رحيم بمن دعاك ومستجيب لمن ناداك. اللهم لا سكينة إلا بك، ولا تعويل إلا على جودك، ولا سعادة إلا منك. أنت الذي لولا فضله ورحمته لهتكت أستارنا وفضحت أوزارنا وأظلمت أنوارنا. لا إله إلا أنت البر الرحيم الحيي الجميل الكريم. سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم نسألك حسن الحياة وحسن الرحيل وحسن الأثر. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم متعنا براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال وصحة الأبدان. اللهم إنا نسألك فرجاً لكل مهموم وشفاءً لكل مريض ورحمةً لكل ميت. اللهم شد أزرنا إذا العزائم فترت، وآمن روعنا إذا السماء انفطرت، ويمن كتابنا إذا الصحف نشرت، واغفر لنا إذا الموازين نصبت. اللهم ارزقنا من العافية أكملها، ومن الدنيا خيرها، ومن الآخرة نعيمها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأهلنا ولكل من له حق وفضل علينا. اللهم ارزقنا ذكرك عند كل غفلة.
1: الله أكبر الله أكبر.

الله يبشرك بيحيى أن الله يبشرك بيحيى أن الله يبشرك بيحيى مصدقاً

0: لمن حمد
1: ربنا ولك الحمد الله.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر

0: الله أكبر
1: الله

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مدهش من سورة طه.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مدهش من سورة طه.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم غدا عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم كل خميس عند 1 ظهرا من برامجنا في إذاعة القرآن. ناشئ في رحاب الحرمين،
2: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
3: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
1: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم الخميس عند 10 صباحا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للعالمين.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن محمد الشايع، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل صلاة وأتم تسليم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت بكل خير أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من البرنامج اليومي نور على الدرب. هذا البرنامج الذي نسعد بتقديمه إليكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. في بدء هذه الحلقة مستمعينا الكرام، باسمكم جميعا نرحب بضيف برنامجنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
2: بارك الله فيك، وأهلا وسهلا، ورحب بك ورحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء نافعا مباركا.
1: اللهم أمين. نبدأ بهذا السؤال الوارد من إحدى المستمعات، تقول: يا شيخ، أنا دائما ما يأتي في قلبي الوساوس والشكوك في أمور الدين والعقيدة، وحتى أتعب أثناء أداء الصلاة وقراءة القرآن وغيرها من العبادات، وأتضايق كثيرا من ذلك، فهل أكون آثمة بما يكون في صدري من هذه الخواطر، وما نصيحتكم للعلاج منها؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الله جل وعلا لما خلق آدم جعل له عدوا يقوم بإغواء ذريته ومحاولة التأثير عليهم، ولذلك على الإنسان أن يتعوذ بالله من هذا العدو الذي أقسم لله جل وعلا بأنه لا يجد أكثرهم شاكرين. وبالتالي فإن العبد يعتصم بالله جل وعلا ويسعى إلى أن يحميه الله من هذا العدو. ووجود الوساوس التي في قلب الإنسان لا تؤثر عليه ولا يأثم بها ولا تكون سببا من أسباب مقت الله للعبد وغضبه عليه، بل هي أمور طبيعية من هذا العدو الشيطان الرجيم. وبالتالي متى كان ما في القلب من الوساوس لا يؤثر على الإنسان ولا يستجيب له، لم يأثم بها بل يؤجر عليها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. وبالتالي لا يحزن الإنسان بسبب هذه الوساوس، بل ليعلم بأن عدم التفاته لهذه الوساوس من أسباب رضا الله عنه ومن أسباب نيله للأجر والثواب. فوجود الوساوس وعدم الالتفات إليها هذا طاعة يطيع الإنسان به ربه وينال به الأجر والثواب، وبالتالي لا ينبغي بالعبد أن يحزن من أجل ذلك، بل عليه أن يفرح أن رد الله كيد هذا العدو الشيطان الرجيم إلى الوسوسة، ولم يجعل له قدرة على ما زاد عن ذلك، وليعلم بأنه يؤجر على عدم التفاته لهذه الوساوس وعدم اهتمامه بها.
1: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا المستمع يقول بأنه قد أسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي لسنوات، يقول بأنه يخشى ألا يقبل عمله أو لا يغفر الله له، فكيف يطمئن قلبه بعد التوبة النصوح؟
2: أمر الله جل وعلا أهل الإيمان بالتوبة، فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. والله جل وعلا لا يتعاظم عليه ذنب العبد التائب مهما كان ذنبه. ولذا قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقد عرض الله جل وعلا التوبة على أولئك العصاة المذنبين الذين تجاوزت ذنوبهم الأمر العظيم، فأهل الكفر عرضت عليهم التوبة في قوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وعرض الله جل وعلا التوبة على أولئك الذين نسبوا إلى الله ما لا يليق به من الولد أو من الشريك، كما في قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا الله، ثم قال جل وعلا: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وقد قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ولذلك نبشر أخانا السائل بأن الله جل وعلا سيقبل توبته متى كانت توبته خالصة لله يريد بها رضاه والحصول على أجر آخرته، بل نبشره بأن الله سيقلب سيئاته لتكون حسنات.
1: الحمد لله، جزاكم الله خير معالي الشيخ. هذا مستمع يقول بأنه أدرك الإمام في صلاة الجماعة وهو راكع، يقول: كبرت تكبيرة الإحرام ثم ركعت مباشرة، فهل تصح مني هذه الركعة أم يجب علي إعادتها بعد السلام؟
2: إذا أدرك المأموم الإمام وهو راكع وركع المأموم قبل أن يرفع الإمام فإنه يعد مدركا للركعة، لما ورد في الحديث أن أبا بكرة رضي الله عنه لحق النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع وأسرع في مشيه حتى أدركه وهو راكع، فلما قضى أجازه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ولم يأمره بإعادة صلاته وصحح إدراكه لإمامه.
1: نعم. في سؤاله الثاني يقول: أتأخر أحيانا في الاستيقاظ لصلاة الفجر بسبب غلبة النوم مع أنني أقوم بوضع المنبهات اللازمة، فهل علي إثم إذا كنت قد أخذت بالأسباب ثم لم أستيقظ؟
2: على الإنسان أن يتخذ الأسباب التي تجعله يؤدي الصلوات في أوقاتها، فإن أداء الصلاة في وقت الصلاة من الواجبات لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولقوله سبحانه: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الأسباب التي تجعل الإنسان يستيقظ لأداء صلاة الفجر في وقتها أن ينام مبكرا، النوم المبكر من الأسباب التي تجعل الإنسان يتمكن من الاستيقاظ مبكرا بنشاط وصحة.
1: نعم. المستمعة أم خالد من الرياض تقول بأنها صلت العشاء جماعة مع الإمام في مصلى النساء مع وجود نساء أخريات، ولكن كل واحدة منهن صلت لوحدها مع الإمام جماعة ولم نصطف في صف واحد، فهل صلاتنا صحيحة؟
2: صلاتكم صحيحة ولكنه ترك للأفضل، فأداء المرأة الصلاة في صف وحدها خلف الإمام جائز، وحديث لا صلاة لفذ خلف الصف إنما هو في الرجال خاصة، ويدل عليه ما ورد في حديث أنس رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم أنا والغلام وخلفنا العجوز، في لفظ أم سليم، فدل هذا على أن صلاة المرأة في صف وحدها خلف الصف جائز لا حرج فيه، وأن صلاتها صحيحة، ولكن كون النساء يؤدين صلاة الجماعة بانتظام وبصف واحد أولى وأحسن، فإنه هو المعهود في عهد النبوة، ولأن النصوص النبوية قد رغبت في تصاف وتراص المصلين.
1: نعم، هذا المستمع يقول معالي الشيخ في سؤاله: إذا نسي الإنسان صلاة من الصلوات ولم يتذكرها إلا بعد دخول وقت الصلاة التالية، فهل يبدأ بالصلاة الفائتة أم يصلي الصلاة الحاضرة أولا؟
2: عندنا أحوال: الحال الأول إذا أقيمت الصلاة الحاضرة وعلى الإنسان فائتة فإنه يصلي مع الإمام الصلاة الحاضرة، فإذا فرغ منها قضى الفائتة. والحال الثاني إذا لم يبق من وقت الصلاة إلا شيء قليل يكفي لصلاة واحدة، فإنه يبتدئ بصلاة الوقت التي يؤديها أداء، ثم يصلي الصلاة الفائتة. في هذين الحالين يقدم الصلاة الحاضرة، وما عداهما يقدم الصلاة الفائتة لوجوب الترتيب الذي لا يسقط إلا لوجود عذر مانع كخوف فوت الوقت أو خوف فوت الجماعة.
1: نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ. هذا المستمع يقول: إذا دخلت المسجد والإمام في التشهد الأخير، فهل الأفضل أن أدخل معه في التشهد الأخير أم أنتظر جماعة أخرى حتى أصلي معهم؟
2: بل الأفضل الدخول مع الإمام في التشهد الأخير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مشيتم إلى الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فقوله ما أدركتم يشمل ما لو لم يدرك المأموم أو المسبوق إلا التشهد الأخير، وهذا يختص بالجماعة الأولى التي تؤدي مع الإمام الراتب، فإن لها من الفضل والمكانة والأجر ما ليس للجماعات المتلاحقة بعد ذلك.
1: نعم، هذه إحدى الأخوات تقول في سؤالها: يكثر لديها السهو في الصلاة وأحيانا لا تدري هل صلت ثلاثا أو أربعا، فاعتادت الآن على أن تسجد للسهو في أكثر صلواتها وذلك من باب الاحتياط، فما حكم ذلك؟
2: لا يجوز للإنسان أن يسجد سجود السهو إلا إذا وجد أحد أسبابه، وأسبابه ثلاثة: الزيادة والنقص والشك. والذي نوصي به السائلة أن تسعى إلى ضبط صلاتها، وضبطها تتمكن منه بعدد من الإجراءات، منها أن ترتب ما تقرأه في صلاتها بحيث يكون ذلك دليلاً من أدلة ضبطها للصلاة، وهكذا مما يمكن أن يكون مؤدياً لضبط الصلاة أن ترفع صوتها لتسمع نفسها. ومن أسباب ضبط الصلاة أيضا تأني المصلي في صلاته وعدم سرعته في الصلاة، ومن أسباب ضبط الصلاة أيضا أن يؤدي الإنسان الصلاة مع الجماعة. إذا كانت السائلة امرأة، إذا صلت الصلاة مع قريبتها في بيتها أو مع خادمتها كان ذلك من أسباب إحضار ذهنها في الصلاة، فإن الشيطان يبتعد من الجماعة.
1: نعم، هذه إحدى المستمعات تقول في سؤالها معالي الشيخ بأنها تضطر أحيانا في صلاة الفريضة إلى الحركة من أجل إسكات رضيعها الذي يبكي، فهل تؤثر هذه الحركة في صحة صلاتها؟
2: لا تؤثر هذه الحركة في صحة الصلاة، فإنها حركة يسيرة محتاج إليها، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تحرك في صلاته بحركات يسيرة احتاج إليها، وقد كان يحمل بعض أصباطه في الصلاة ثم يضعهم عند سجوده، فمثل هذه الحركة لا تؤثر، خصوصا أنها حركة محتاج إليها.
1: نعم، هذا أحد المستمعين أرسل بسؤال طويل يقول فيه معالي الشيخ وفي مختصر سؤاله بأنه يستخدم دائما لفظة ساحر ليصف فيها العمل الجميل إذا قام به أحد أصدقائه وأتقنه، يقول له يا ساحر وعملك هذا سحر، من باب إبداء الإعجاب بهذا العمل، فهل يصح هذا الوصف؟
2: يحسن بالإنسان أن يجتنب الألفاظ الموهمة التي قد يفهم منها ما يخالف ما جاء في الشرع، وكذلك الألفاظ التي قد تؤدي إلى استسهال الناس بالمعصية والمنكر يحسن اجتنابها. فمن المعلوم أن السحر من كبائر الذنوب، من عظائم الآثام، فإذا ترددت هذه الكلمة على النفس فإنها قد تستسهل ما يسمى بهذا الاسم. ثم إن هذه اللفظة قد يفهم منها بعض الناس خلاف مراد قائلها، فإن هذه اللفظة قد تطلق على العمل الخفي الذي لا يدرك معناه أو سره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا. ولذلك فالوصية اجتناب هذا اللفظ إبعادا لإهامه وترفعا باللسان عن ذكر ما هو معصية وذنب، ولوجود التردد في هذا اللفظ بين المعنى الممنوع والمعنى المباح.
1: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. نختم بهذا السؤال من إحدى المستمعات تستفسر فيه عن حكم السفر مع السائق الخاص بالسيارة خاصة بين المدن القريبة.
2: جاءت الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من منع المرأة من السفر بلا محرم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تسافر إلا مع ذي محرم، كما أخرجه الشيخان في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ومن شأن المؤمنة أن تمتثل لأمر الله وأمر رسوله، كما قال الله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وفوات بعض ما تطلبه النفس في مقابل حصول الإنسان على رضا الله لا شك أن العاقل صاحب الديانة يقدم تحصيل مرضات الله على ما قابله وضاده. ويخشى الإنسان من معنى آخر، وهو انفراد السائق بالمرأة وحدهما، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وكون المرأة تقول إني واثقة من نفسي وإني آمنة في هذا الباب، فنقول لها الامتثال لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإيمان، وهو الذي تحصل به مرضاة رب العزة والجلال. بارك الله فيكم وأشكرك على حسن عرضك، كما أسأله جل وعلا أن يوفق من يرتب هذه اللقاءات ويهيئها لبثها، كما أسأله جل وعلا للسائلين والمستمعين توفيقا لكل خير وسعادة في الدنيا والآخرة، وأسأله لعموم المسلمين أن يوفقوا للتوحيد والسنة والطاعة، وأن يكونوا ممن صلحت أحوالهم وأغناهم الله عن الاحتياج لغيرهم، كما أسأله أن يصلح ذراريهم، وأسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يبارك فيهم وأن يجزيهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. شكر الله لكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري ما قدمتم في هذه الحلقة من إجابات وتوجيهات للمستمعين والمستمعات، والشكر موصول لزميلي في تسجيلها عثمان بن عبد الكريم الجويبر، ولكم أنتم مستمعين الكرام كل تحية وتقدير على طيب الاستماع. إلى الملتقى بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن محمد الشايع، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح البدير من سورة البقرة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح البدير من سورة البقرة.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
2: قال مالك عن أيوب السختياني رحمهما الله: كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى أرحمه، فلما رأيت منه ما رأيت وإجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم كتبت عنه. وقال: كنت آتي صفوان بن سليم وكان من المتعبدين المجتهدين، فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى، فلا يزال يبكي حتى يقوم الناس عنه ويتركوه.
3: بينات.

0: بينات
1: بينات.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. الغرفة الدرجة الرفيعة في الجنة، والغرفة كل بناء مرتفع عال. وقال عطاء: يريد غرف الدر والزبرجد والياقوت في الجنة.
1: بينات.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ بريك القرني من سورة الأنعام.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ بريك القرني من سورة الأنعام.
1: قرآنا عجبا.

0: كبير.
1: في هذه الآية العظيمة يبين سبحانه أن من خشيه عز وجل فقد وعده سبحانه بالمغفرة والأجر الكبير، ومن الأجر دخول الجنة والنجاة من النار، وما ذاك إلا لأن خشية الله سبحانه يترتب عليها أداء فرائضه وترك محارمه والوقوف عند حدوده، لأن الخاشي لله هكذا، الخاشي لله يبتعد عن معاصيه ويسارع إلى مراضيه، وإلا فهو كاذب في دعواه الخشية لله أو خشيته ضعيفة جدا. أما الخشية الحقيقية فإنها تثمر أداء الفرائض وترك المحارم والمسارعة إلى الخير والوقوف عند الحدود التي حدها سبحانه. ومن أعظم الأسباب لخشية الله وتعظيم حرماته التدبر للقرآن والإكثار من تلاوته والتفكير في المصير بعد الموت، ماذا يكون بعد الموت، والتفكير في القبر، هل يكون روضة من رياض الجنة أو حورة من حفر النار، ثم التفكير بعد ذلك بعد البعث والنشور، هل أنت من أهل الجنة أو من أهل النار. فالتفكير في هذا والعناية بهذا الأمر من أسباب خشية الله ومن أسباب تعظيم الله ومن أسباب المسارعة إلى مراضي الله ومن أسباب الحذر من معاصي الله. علينا جميعا أن نعنى بهذا الأمر، علينا أن نحاسب أنفسنا وأن نجاهدها لله سبحانه وتعالى. فمن خاف الله صادقا وخشي الله صادقا بادر إلى طاعته وأدى فرائضه وترك محارمه، وإلا فهو كاذب في دعوى خشية الله أو ناقص وخشية ضعيف وخشية لله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين لخشيته سبحانه حق الخشية، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يمنعنا جميعا بالاستقامة على أمره والحذر من معصيته والتوبة إليه من سائر الذنوب، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن محاضرة الأسبوع.
3: محاضرة الأسبوع. محاضرة
4: الأسبوع. علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
2: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع تأتيكم كل خميس عند 4:10 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا.
3: ونزلناه تنزيلا. وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
2: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم الخميس عند 3 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
5: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
6: وقرآن الفجر.
5: وقرآن الفجر برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
6: من محراب صلاة الفجر،
2: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم غدا عند 9:30 صباحا.
7: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: خصنا الله بكتابه
1: وشرفنا بخطابه،
0: فيا لها من نعمة سابغة تستوجب الشكر والرعاية، ويا لها من حجة بالغة تستلزم التعلم والعناية. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية
1: تقدم
0: مجالس الإقراء. مجالس الإقراء
1: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون
0: علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم،
1: العد والرسم،
0: التلقي والأداء،
1: الوقف والابتداء،
0: القراءات والتوجيه.
2: مجالس الإقراء
1: يعد البرنامج ويقدمه
0: الدكتور عثمان بن عبد الله الدبيخي.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام اللتمان الأكملان على نبينا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامج مجالس الإقراء. هذا البرنامج الذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، هذه الإذاعة الطيبة المباركة من هذا البلد الطيب المبارك بلاد الحرمين، المملكة العربية السعودية حرسها الله. أيها الإخوة الفضلاء، في هذا اللقاء الحواري نستضيف شيخين كريمين، الشيخ إبراهيم بن محمد بن خنين والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المطلق، فحياكم الله مشايخنا.
4: حياكم الله فضيلة الشيخ، وحيا لكم مستمعين الكرام.
5: حياكم الله فضيلة الشيخ والمستمعين الفضلاء.
3: في هذا اللقاء نتحدث عن بعض الآيات من أول سورة النساء عند قوله جل ذكره: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. فحدثنا يا شيخ إبراهيم عما في هذه الآية وما بعدها من القراءات، بارك الله فيكم.
4: قل الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ولا تؤتوا هنا فيها الإبدال لورش، ووافقه السوسي وأبو جعفر من العشرة فيقرؤونها ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. هنا اجتمع همزتان منفصلتان وللقراء فيهما
3: من كلمتين
4: نعم. وللقراء فيهما مذاهب: الأول إسقاط الهمزة الأولى مع القصر والمد، السفهاء أموالكم، هذا بالقصر، والمد السفهاء أموالكم. وهذا الوجه قرأ به قانون ووافقه على ذلك البزي عن ابن كثير وأبي عمرو.
3: هذا في حكم الهمزتين المتفقتين.
4: نعم.
3: الآن الهمزتان مفتوحتان.
4: نعم.
3: الآن الهمزتان سفهاء أموالكم. فالمذهب الأول الذي ذكرته لقالون
4: مذهب الإسقاط، أهل الإسقاط.
3: نعم. فيقرؤون ولا تؤتوا السفهاء أموالكم.
4: نعم.
3: فالقصر فيها مقدم
4: على المد.
3: على المد، ثم كذلك فيها توسط ولا تؤتوا السفهاء أموالكم.
4: نعم.
3: المسقطة هي الهمزة الأولى، فذهب هنالك ذهب المد المتصل وبقي أمامنا إيش؟ المد المنفصل. وأسقط لولا في اتفاقهما معا إذا كانتا من كلمتين فتى العلا، إلى أن قال قالون والبزي في الفتح وافقا. فهنا يوافقه البزي وقالون، والأصل في الحكم لأبي عمرو البصري: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. فذهب عنا إذن المد المتصل في قوله السفهاء، وأصبح الذي أمامنا، لأن التي أسقطت الهمزة الأولى همزة السفهاء. فذهب المد المتصل وبقي أمامنا المد المنفصل. نعم. فيه وجهان: الوجه الأول قلنا القصر، وهو المقدم عند الإسقاط، لأنه لم يبقى للهمز أثر حينئذ. وأما إذا بقي فيه أثر كما في تسهيل أو الإبدال، فإنه يكون المد هو المقدم والقصر هو المؤخر. أما هنا فالقصر هو المقدم لذهاب لإسقاط الهمزة الأولى.
4: الوجه الآخر تسهيل الهمزة الثانية، إبقاء إثبات الهمزة الأولى وتسهيل الهمزة الثانية، السفهاء أموالكم. وهناك وجه آخر وهو الإبدال، السفهاء أموالكم.
3: إذن ذكرنا الآن أربعة أوجه: الوجه الأول الإسقاط وفيه القصر والتوسط.
4: نعم.
3: والوجه الثاني تسهيل الهمزة الثانية، السفهاء أموالكم. السفهاء أموالكم، فيحقق الأولى ويسهل الثانية.
4: نعم.
3: الوجه الثالث تسهيل الهمزة الثانية، لمن يا شيخ؟
4: لورش وقنبل.
3: وقنبل ولهما وجه آخر.
4: ذكرنا الوجه الأول إسقاط الهمزة الأولى.
3: نعم.
4: مع القصر والمد.
3: نعم.
4: هذان وجهان، وهو لا قالون والبزي وأبو عمرو.
3: نعم.
4: الثالث تسهيل الهمزة الثانية، السفهاء أموالكم.
3: جميل.
4: وهناك وجه رابع،
3: فلورش
4: ألف إبداله ألفا
3: لورش الإشباع.
4: نعم.
3: ولقنبلة التوسط.
4: التوسط نعم.
3: نأتي إلى
4: هذا الإبدال، وجه الإبدال.
3: وجه الإبدال السفهاء أموالكم.
4: هذا
3: هذا يتفقان عليه، لأن الميم الآن أبدل والهمزة الثانية ألفا.
4: نعم.
3: فخرج عندنا مد لازم السفهاء أموالكم.
4: نعم.
3: لأن الميم ساكنة وقبلها حرف مد.
4: نعم.
3: فيكون من قبيل المد اللازم.
4: نعم.
3: لكليهما لورش ولقنبل.
4: توافق الوجه الثالث تسهيل همزة الثانية من العشرة أبو جعفر ورويس.
3: أحسنتم.
4: والوجه الخامس تحقيق الهمزتين وهم بقية القراء.
3: جميل.
4: وهم بقية القراء. نعم. على اختلاف مذاهبهم في المد.
3: في مد السفهاء. نعم.
4: نعم.
3: التي جعل الله لكم قياما. قياما فيها قراءتان.
4: نعم. قياما فيها قراءتان.
3: قراءة الجمهور قياما.
4: قياما هذه قراءة الجمهور.
3: نعم.
4: وقرأ نافع بن عامر قياما قياما. وشاهد ذلك من الشاطبية. وقصر قياما عما وعما يشار فيه إلى نافع وابن عمرو
3: وابن عامر
4: وابن عامر. نعم.
3: نعم. إذن هذه القراءة لنافع وابن عامر لفظة قياما غير قياما. المال قياما يقوم به، تقوم به مصالح الناس، هذا على لفظة قياما.
4: نعم.
3: ولفظة قياما أي يكون قيمة لما سواه من المتاع والبضائع، فيكون معنى قياما ومعنى قياما. وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، ولا تأكلوها إسرافا. تأكلوها فيها إبدال الهمزة.
4: وقبلها وابتلوا اليتامى. اليتامى
3: ونعم
4: فيها
3: الإمالة
4: فيها فيها الإمالة والفتح
3: والتقليل.
4: والفتح والتقليل. نعم. فإن آنستم فيها صلة ميم الجمع.
3: نعم.
4: فادفعوا إليهم. إليهم فيها قراءتان.
3: وآنستم أيضا فيها مد البدل.
4: نعم.
3: كما لا يخفى. نعم.
4: فإن آنستم فيها مد البدل فادفعوا إليهم. إليهم
3: مد منفصل. فادفعوا
4: إليهم.
3: إليهم. نعم. إليهم لمن بضم الهاء؟
4: لحمزة وفق يعقوب.
3: جميل.
4: عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا وموصلا.
3: فادفعوا إليهم. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا.
4: ولا تأكلوها.
3: نعم.
4: والسوسي وفقهم أبو جعفر من العشرة.
3: نعم.
4: إسرافا فيه ترقيق الراء. إسرافا.
3: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا.
4: وبدارا إسرافا وبدارا ترك الغنى لخلف.
3: جميل.
4: وبدارا أن يكبروا أيضا ترك الغنى للخلف. وبدارا هنا فيه النقل والسكت.
3: نعم.
4: على مذاهب من سكت ومن نقل.
3: نعم.
4: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان
3: ومن
4: فقيرا.
3: ومن كان غنيا.
4: نعم.
3: غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا. فقيرا فيها ترقيق الراء. فليأكل بالمعروف.
4: نعم.
3: فليأكل فيها إبدال الهمزة.
4: فليأكل.
3: نعم.
4: شورش وسوسي وأبو جعفر.
3: نعم. ليأكل بالمعروف.
4: فإذا دفعتم إليهم. إليهم وإليهم.
3: نعم. أموالهم فأشهدوا عليهم.
4: فأشهدوا عليهم.
3: عليهم وعليهم.
4: عليهم.
3: نعم.
4: وكفى.
3: كفى.
4: كفى فيها الإمالة
3: والتقليل. والفتح.
4: نعم.
3: لعامته. نعم. وكفى بالله
4: حسيبة.
3: وكفى بالله حسيبة. ثم الآية التي بعدها للرجال.
4: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. والأقرب هنا النقل والسكت لورش وحمزة كما مر معنا كثيرا.
3: نعم.
4: وللنساء نصيب. والنساء متصل فيها أيضا الإشباع والتوسط. نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. والأقربون مثل سالفتها مما قل منه أو كثر منه. فيها صلة هاء الكناية لابن كثير. نصيبا مفروضا.
3: وإذا
4: حضر القسمة أولو القربى واليتامى. القربى واليتامى فيها إمالة والتقليل. القربى فيها الإمالة لحمزة والكسائي وخلف وقللها ورش بخلف عنه وأبو عمرو. وأما اليتامى فما لها حمزة والكسائي وخلف مثل القربى. وأما التقليل فانفرد بتقليلها ورش دون أبي عمرو.
3: دون أبي عمرو.
4: دون أبي عمرو.
3: لأن ليست على وزن فعلة.
4: نعم.
3: أو فعلة أو فعلة. في قوله فارزقوهم منه. منه وقولوا لهم.
4: منه مثل سالفتها. نعم. لابن كثير.
3: نعم.
4: وقولوا لهم قولا.
3: قولا.
4: قولا معروفا. لهم طبعا ميم الجمع. على مذاهبهم.
3: وليخشى
4: الذين لو تركوا.
3: من خلفهم.
4: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم. هنا في الإخفاء لأبي جعفر.
3: نعم.
4: ذرية ضعافا خاف.
3: ضعافا فيها.
4: ضعافا عند الوصل. ضعافا خاف.
3: نعم.
4: ففيها الإخفاء لأبي جعفر عند الوصل. خافوا عليهم. عليهم قرأ بها مثل ما ذكرنا حمزة عليهم ووافقه يعقوب من العشرة. وما البقية بالكسر. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا.
3: ثم يقول إن الذين
4: يأكلون, يأكلون هنا ورش وسوس وجعفر لهم الإبدال. أموال اليتامى, اليتامى مرة معنا. حمزة والكسائي بالإمالة ووافقهم خلف من عشرة وقل لها ورش بخلف عنه. ظلما إنما يأكلون, يأكلون فيها الإبدال.
3: ظلما إنما فيها النقل وفيها السكت.
4: نعم صلى الله عليه
3: وسلم. إنما يأكلون,
4: إنما يأكلون فيها الإبدال. لورش وسوس وبجعفر. في بطونهم هنا ميم الجمع على مذاهبهم, في بطون النار. وسيصلون سعيرا, وسيصلون
3: فيها قراءتان,
4: فيها قراءتان. قرأ الجمهور وسيصلون عدا ابن عامر وشعبة,
3: وشعبة
4: فقرأوا بضم الياء. وسيصلون سعيرة وشاهدها من الشاطبية. يصلون ضم كم صفاء,
3: كم صفاء,
4: كم صفاء, كم يشار فيه إلى ابن عامر, وصفاء الصاد يشار فيه إلى شعبة.
3: أحسنتم بارك الله فيكم. الشيخ عبد الله في هذه الآيات في قوله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم, هذه التوجيهات الربانية في هذه الآيات تفضلوا.
5: نعم, عطفت هذه الآية على قوله تعالى وآتوا اليتامى وعلى وآتوا النساء صدقاتهن, وذلك لبيان الحال التي يمنع فيها السفيه من ماله, بيان الحال التي يؤتى فيها ماله.
3: والسفه هو ضد العلم, هو الجهل, هو الجهل. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى هنا كلمة مرت معنا في أول سورة البقرة, ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون, فأثبت السفه ونفى العلم بخلاف ما قبلها ألا إنهم, قال ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون, فنفى الشعور في الآية التي قبلها.
5: وفي هذه الآية كأنه تعالى يقول إني وإن كنت أمرتكم بإيتاء اليتامى أموالهم وبدفع صدقات النساء إليهن فإنما قلت ذلك إذا كانوا عاقلين بالغين متمكنين من حفظ أموالهم, فأما إذا كانوا غير بالغين أو غير عقلاء أو إن كانوا بالغين عقلاء إلا أنهم كانوا سفهاء مسرفين فلا تدفعوا إليهم أموالهم وأمسكوها لأجلهم إلى أن يزول عنهم السفه.
3: لأن المال هو عصب الحياة, ولا تستقيم الحياة بإضاعة المال, ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى بالقيام على من يكون له مالا ولا يحسن التصرف فيه فيذهب ماله من غير أن ينفعه بأن يحجر عليه, يمسك عنه ماله. ثم إذا أونس منه الرشد بأن يختبر, فالولد يختبر بأن يعطى شيئا من المال فيذهب ويشتري أو يبيع ويماكس, يسعر, يبحث عن السلعة ومزاياها ونحو ذلك ويعطاها قيمتها, فحينئذ يكون قد أدرك وزال عنه السفه. وأما المرأة فإنها تختبر في حفظها لمتاع البيت والقيام عليه والمحافظة عليه, فإذا وجد ذلك منها فإنها تكون حينها قد رشدت وزال عنها, وزال عنها السفه. نعم.
5: وفي إضافة الأموال إلى الأولياء في قوله تعالى أموالكم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم,
3: نعم,
5: إشارة إلى أنه يجب عليهم أن يعملوا في أموال السفهاء ما يفعلونه في أموالهم من الحفظ والتصرف وعدم التعريض للأخطر.
3: وكذلك لابد أن يتعاملوا مع أولئك في أموالهم كما يتعاملون في أموالهم هم من الحرص عليها والاهتمام بها, وليعلم أيضا أنه إذا ذهب مال هذا اليتيم أنه هو الذي سيقوم عليه ثم يذهب عليه ماله, فكأنك وأنت تحافظ على مال اليتيم قد حفظت
5: على مالك,
3: على مالك. نعم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما, يعني جعل المال هو الذي تقوم به الحياة, أو قياما على القراءة الأخرى جعل المال قيمة لما سواه من البضائع والأمتعة والمنافع, فقال جل ذكره التي جعل الله لكم قيما أو قيامة وارزقوهم فيها. هنا قال لم يقل وارزقوهم منها, وإنما قال ارزقوهم فيها. نعم الشيخ إبراهيم.
4: وذلك تنبيه إلى ما ينبغي من الاتجار في مال اليتيم.
3: نعم.
4: قصدا إلى إنمائه كي لا ينفد بالإنفاق والزكاة, وهذا سر ما عبر به فيها دون منها.
3: أحسنتم. قال واكسوهم, واكسوهم معطوفة على
4: ارزقوهم فيها.
3: يعني ارزقوهم فيها واكسوهم فيها, وليكن الرزق والكسوة من مكاسب المال لا من أصل المال ليبقى لهم. وقولوا لهم,
4: وهذا في ملمح إلى الحث على التجار بها.
3: نعم, وتثميرها,
4: نعم,
3: تثمر لئلا تذهب. وفي الغالب أنه سيجد هذا السفيه كلاما, سيجد القائم على السفيه كلاما من السفيه يؤذيه ويطلب منه ويلح عليه أن يعطيه أكثر مما يحتاج ليعبث به, فقال أرضوهم بإيش؟ بالكلام الطيب المعروف ودون المشاجرة ودون, وقال وقولوا لهم قولا معروفة، تعاملوا معهم بالتعامل الجيد الذي يبقي لهم مالهم ويحفظ لهم كذلك كرامتهم، ولا يكون هناك مشاقة وعناء وجدال معهم، وربما وصل الأمر إلى فقدهم أو وجود النزاع، فاحرصوا على عدم وجود النزاع، حاولوا أن تكسبوا الأمرين بأن يرضى هذا يحفظ له ماله،
4: ولأن المال مالهم،
3: هو مالهم، قد يقول هذا مال يعطيني مالي،
4: نعم، أن يعني يرأف به في القول وينهي له الكلام،
3: لأن المال ماله، ولكن أيضا لا يصلح أن يسلط السفيه على المال فيذهبه، ولا كذلك أن يسمع ما يزعجه ويؤذيه والمال ماله. جاء التوجيه بهذا بأن يقوم العاقل قائم عليه الولي بالحسنتين كليهما، بالمحافظة على ماله وكذلك إرضاؤه كسب نفسه. بعد ذلك يقول
4: الموازنة بين أول الآية وآخرها، ولا تؤتوا السفهاء وقولوا لهم قولا معروفا.
3: نعم صحيح. ثم مع إيش؟ مع وارزقهم فيها واكسوهم كذلك.
4: نعم نعم لا شك.
3: ثم يقول جل جلاله، نعم الشيخ عبد الله،
5: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وهنا فيه اختبار لعقول الأيتام ممن هم تحت الولاية، وذلك قبيل وصولهم إلى سن البلوغ، واختبروا أفهامهم وصلاح دينهم وقدرتهم على إصلاح أموالهم. إذا بلغوا الحلم وأدركتم منهم حسن تصرف وقدرة على إصلاح الأموال، حينها ادفعوا إليهم أموالهم، أعطوهم في هذه الحال أموالهم كاملة، ولا تحبسوها عنهم كما قال سبحانه، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، ولا تأكلوها من غير حاجة، وهذا معنى إسرافا، فتتجاوزوا في ذلك إلى غير ما أباحه الله تعالى لكم إسرافا وبدارا أن يكبروا، يعني لا تأكلوها في حال صغرهم قبل بلوغهم وإيناس الرشد منهم التي لا يمكنهم فيها أخذها منكم، ولا منعكم من أكلها، لا تأكلوها استعجالا منكم بذلك قبل أن يكبروا فيأخذوها منكم ويمنعوكم منها.
3: إذن هذه الآية والتي قبلها اهتمت بمال اليتيم والسفيه، فقال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم. ثم بعد ذلك في الآية التي بعدها قال وابتلوا اليتامى، سواء من النساء أو من الرجال، من الفتيان أو الفتيات، يبتلون ويختبرون حتى إذا كانوا أدرك منهم الرشد فتدفع إليهم أموالهم، ولا تذهب وتؤكل وتصرف قبل أن يكبروا، فإذا كبروا لم يجدوا المال الذي به يستفيدون. نعم يا شيخ إبراهيم.
4: قال تعالى فإن آنستم منهم رشدا، أصل الإناس الرؤية والعلم والإحساس بالشيء وظهوره، أي فإن آنستم أي وجدتم وعلمتم منهم رشدا، والرشد في كل موضع بحسبه، وهنا المراد به التصرف الصحيح في المال.
3: لكنه لا يحدث هذا إلا متى؟ إلا بعد بلوغ النكاح، بعد الحلم، يعني لا يختبر.
4: نعم.
3: لا يختبر قبل.
4: نعم. قال حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم
3: منهم رشدا.
4: نعم. وأصل الرشد استقامة الطريق،
3: فالاختبار يكون بعد الاحتلام.
4: نعم.
3: ويختبر بما فيه الكفاية من إبداء من إيناس رشده، فإذا أونس من هذا الاختبار رشده دفع له
4: ولا ينتظر منه أن يأتيه، يدفعوها إليهم.
3: نعم، لا تنتظر أن يأتي هذا إليك.
4: نعم.
3: بل أن تبحث عنه وتختبره، هذا اليتيم سواء كان ذكرا أو أنثى يختبر، فإذا وجد أنه وصل إلى الرشد وأونس منه الرشد يدفع إليه ماله. فإن آنستم منهم رشدا، جاء في قراءة لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى، فإن أحسيتم منهم رشدا، يعني أحسستم، وهذه قراءة شاذة كما لا يخفى، فادفعوا إليهم أموالهم، هنا وجوب، يجب على الولي أن يدفع المال إذا لصاحبه ذكرا كان أو أنثى إذا أونس منه الرشد، والرشد المقصود به هو سلامة التصرف،
4: حسن التصرف
3: أو حسن التصرف في المال. قال جل ذكره
4: ورشدا جاءت منكرة ومنونة.
3: نعم.
4: معناه نوع من الرشد ولا ينتظر به تمام الرشد، فإن آنست منهم رشدا نوعا من الرشد فادفع إليهم أموالهم،
3: لأن الإنسان مفطور على حب المال وحب التملك، فإذا وجد هذا الشيء منه ولو بيسير، لكنه لا يكون سفيها يضيع عليه ماله، وبدار أن يكبروا. نعم.
5: ومن كان غنيا،
3: نعم،
5: فليستعفف، ومن كان من أولياء اليتامى في غنية عن أموالهم فليتنزه عن أخذ أجرة من مال اليتيم نظير قيامه عليه وليكتفي بماله.
3: وهذا كما ذكرنا لأن القيام على اليتيم فيه إحسان اليتيم وفيه إحسان للآخرين الذين أسقطت عنهم الإثم حينما قمت بهذا الفرض من فرض الكفاية، فأنت ستأخذ الأجر مرتين. جميل بك أن تحرص على هذا الأجر ولا يذهب مقابل شيئا يسيرا يأخذ الإنسان مقابل قيامه على المال.
5: هذا إن كان غنيا، أما إن كان فقيرا قال سبحانه: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم. قال: فقال: كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل، يعني غير جامع.
3: متأثل يعني غير جامع.
5: نعم.
3: لذلك وهذا كله من من من من وجوه المحافظة على مال اليتيم. فإذا كان الله عز وجل يقول: من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، كله من أجل يعني حماية هذا المال لليتيم، فالذي يقوم عليه يجب أن يستشعر هذه العناية الإلهية بمال اليتيم ويقوم عليه بكل ما يستطيع في المحافظة عليه وتثمينه وتكثيره له ومنعه من العبث به.
4: كان فقيرا فليأكل معروف، وهذا أمر، وأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، ثم قيد الله تعالى بالمعروف، فلا يأكل أكل الأغنياء وإنما يأكل أكل مثله.
3: فإذا دفعتم إليهم أموالهم
5: فأشهدوا عليهم، يعني إذا سلمتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم بقبضها كاملة منكم لئلا يقع منهم لاحقا إنكار لما تسلموه، وكفى بالله حسيبا، فالله تعالى يكفي عن كل أحد آخر من الشهود محاسبة وشهادة ورقابة على أولياء اليتامى.
3: إذن أشهدوا على اليتام باستيفاء أموالهم منكم وقد دفعتم إليهم أموالهم. يقول هذا اليتيم: دفعت الأمواله وقام الشهود عليه وكفى بالله شهيدا أو كفى بالله حسيبا، أي شهيدا جل جلاله. وبهذا نكون أيها الإخوة قد بلغنا ختم هذا اللقاء. نتقدم بالشكر الجزيل لشيخينا الكريمين الشيخ إبراهيم بن محمد ابن خنين الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المطلق، بارك الله فيكما وشكر لكما، وشكر موصول لمستمعينا الأفاضل. وهذه تحية من مسجل هذا اللقاء عثمان بن عبد الكريم الجويبر، شكر الله له. ونستودعكم الله ملين لقياكم في حلقات لاحقة وأنتم في خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: وفي ختام هذه الحلقة تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم: الدكتور عثمان بن عبد الله الدبيخي،
6: تنفيذ خالد بن إبراهيم الجربوع،
1: ويتجدد بكم اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سور لقمان والسجدة والأحزاب.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سور لقمان والسجدة والأحزاب.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير.
2: الوجيز في التفسير.
3: الوجيز في التفسير.
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
4: نور على الدرب.
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند 9:00 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا.
5: تنفس الصباح بيوم جديد.
6: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
7: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب الحرمين.
2: ناشئ في رحاب الحرمين. تلاوة طالب وتعليق أستاذ. من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
1: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم الخميس عند 10:00 صباحا.
8: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها. هدايات الحديث الشريف. إعداد وتقديم
2: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
1: تنفيذ
2: أحمد بن محمد الرشيد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف. نبدأ هذه الحلقة أحبتنا المستمع الكرام بذكر نص الحديث. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. متفق عليه. ننتقل بكم أحبتنا المستمعين الكرام إلى التعريف براوي هذا الحديث. راوي هذا الحديث هو الصحابي الجليل أبو هريرة عبد الرحمن ابن صخر الدوسي الأزدي رضي الله عنه. ولد قبل الهجرة ب21 عاما، نشأ يتيما، وأسلم مع نفر من قبيلة دوس الأزدية في اليمن لما بلغته دعوة الصحابي الجليل الطفيل بن عمرو الدوسي الذي قدم من مكة إلى اليمن. ثم هاجر أبو هريرة رضي الله عنه إلى المدينة مع نفر من قومه في السنة 7 عام خيبر، وشهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد ما بعدها. كان اسمه عبد شمس، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن، وكناه أبا هريرة، حيث كان يحمل هرة صغيرة معه يرعاها. لازم النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ القرآن وحفظ الحديث، ولزم المسجد النبوي في أهل الصفة الذين لم يكن لهم مأوى ولا أهل. وأصبح أكثر الصحابة رضي الله عنهم رواية للحديث، فقد روى 5374 حديثا. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموعد، كنت رجلا مسكينا أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يبسط ثوبه فلن ينسى شيئا سمعه مني، فبسطت ثوبي حتى قضى حديثه، ثم ضممتها إلي، فما نسيت شيئا سمعته بعد. متفق عليه. وقال رضي الله عنه عن نفسه: إن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون. متفق عليه. وهو من عباد الصحابة وعلمائهم وكرمائهم، عرف بكثرة الصيام والقيام والذكر. يقول أبو هريرة رضي الله عنه عن إسلام أمه رضي الله عنها: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، ف فادعوا الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أم أبي هريرة. فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف، فسمعت أمي خشف قدمي فقالت: مكانك يا أبا هريرة. وسمعت خضخضة الماء، قال: فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها ففتحت الباب، ثم قالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح. قال: قلت: يا رسول الله، أبشر، قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. فحمد الله وأثنى عليه وقال خيرا. قال: يا رسول الله، أدعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة وأمه، إلى عبادك المؤمنين، وحبب إليهم المؤمنين، فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. رواه مسلم. بلغ عدد تلاميذ أبي هريرة رضي الله عنه أكثر من 800 من الصحابة والتابعين. أوكل إليه النبي صلى الله عليه وسلم حفظ أموال الزكاة، وبعثه مؤذنا مع العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه، الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم واليا على البحرين، تولى إمارة البحرين في عهد عمر رضي الله عنه، ثم تولى إمارة المدينة في عهد معاوية رضي الله عنه، ثم لزم المسجد النبوي يعلم الناس الحديث ويفتيهم في أمور دينهم، حتى وفاته رضي الله عنه سنة 59 للهجرة بالمدينة، عن عمر يناهز 80 عاما رضي الله عنه وأرضاه. والآن ننتقل بكم أحبتنا المستمعين الكرام إلى معاني كلمات هذا الحديث وأبرز مفرداته. فليقل خيرا، لينطق بالخير كالذكر والأمر بالمعروف، أو ليصمت ليسكت عن الشر. فليكرم جاره يحسن إليه ويكف الأذى عنه. فليكرم ضيفه يضيفه ويقدم له حق الضيافة. وإليكم مستمعينا الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذا الحديث الشريف. يا عبد الله، الإيمان ليس كلمة تقال باللسان، بل هو تصديق يظهر أثره على الجوارح والأخلاق. فمن ادعى الإيمان ولم يحفظ لسانه، ولم يكرم جاره، ولم يضيف ضيفه، فليتهم إيمانه. اللسان إما أن ينطق بخير فيغنم، أو يسكت عن شر فيسلم. لسانك حصانك، إن صنته صانك، وإن أهنته أهانك. فالكلمة قد ترفعك إلى الجنة وقد تهوي بك في النار. فزن كلامك قبل أن ينطق به لسانك، فإذا كان خيرا فقل، وإن كان شرا فالصمت خير لك. من أعظم أسباب النجاة حفظ اللسان. إكرام الجار من علامات الإيمان، فالجار قريب الدار مطلع على حالك، فأحسن إليه بالقول والفعل وكف الأذى عنه. فمن آذى جاره فقد آذى نفسه، ومن أحسن إليه فقد أحسن إلى نفسه. الكلمة الطيبة صدقة، والسكوت عن الشر عبادة. الضيف أمانة في بيتك، فإكرامه سنة الأنبياء وخلق الكرام، فلا تبخل عليه ولا تتضجر من ضيافته، فإن في إكرامه جبرا للقلوب ومحبة في القلوب وأجرا عند علام الغيوب. ربط الإيمان بالله واليوم الآخر بهذه الخصال الثلاث: قول الخير، إكرام الجار، إكرام الضيف. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف التحلي بالآداب والأخلاق الإسلامية، يزيد الألفة والمودة بين المسلمين. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وإكرام الضيف يكون بطلاقة الوجه وطيب الكلام والإطعام. من الضيوف من يكون حقه أولى، كالضيف المسافر وهو القادم من بلد آخر، فحقه وإكرامه أولى من الزائر من البلد نفسه وليس قادما من سفر. الإنسان في الأصل مأمور بقول الخير دوما، وإنما نبه وشدد عليه لأن آفات اللسان كثيرة. إذا أراد المرء أن يتكلم فليتفكر قبل كلامه. ومن الهداية أيضا حول هذا الحديث الشريف ذكر اليوم الآخر مع الإيمان بالله للترغيب في تحصيل الثواب والنجاة من العقاب. إكرام الجار والضيف من كمال الإيمان وشعائره. الإسلام دين الخلق الحسن والمعاملة الطيبة، فقد جاء ليتمم مكارم الأخلاق. فكن مع الناس كما تحب أن يكونوا معك، فإن الناس لا يسعهم مالك ولكن يسعهم بسط وجهك وحسن خلقك. راقب الله في الخلوة والجلوة، فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر استحى من الله أن يراه على معصية أو يسمع منه كلمة سوء. فاجعل مراقبتك لله هي الدافع لكل خير تفعله. فيا عبد الله، زن أعمالك بميزان الإيمان، فإن وجدت فيها تقصيرا فتدارك ذلك بالتوبة والإحسان. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فزد من إيمانك بكلمة طيبة وإكرام جار وبشاشة في وجه ضيف. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام، نصل معكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف. إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
1: هدايات الحديث الشريف،
3: أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
1: هدايات الحديث الشريف.
3: إعداد وتقديم
2: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
1: تنفيذ
2: أحمد بن محمد الرشيد.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ معتز الشلوي من سورتي الحاقة والمعارج.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ معتز الشلوي من سورتي الحاقة والمعارج
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وأرباب العزائم والبصائر أشد ما يكونون استغفارا عقيب الطاعات لشهودهم تقصيرهم فيها وترك القيام لله بها كما يليق بجلاله وكبريائه، وأنه لولا الأمر لما أقدم أحدهم على مثل هذه العبودية ولا رضيها لسيده. وقد أمر الله تعالى وفده وحجاج بيته بأن يستغفروه عقيب إفاضتهم من عرفات، وهو أجل المواقف وأفضلها، فقال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. وقال تعالى: والمستغفرين بالأسحار. قال الحسن البصري رحمه الله: مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون الله عز وجل.
1: من درر الإمام ابن القيم.
3: أشهد أن محمد رسول الله.
2: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
4: كلامه صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم طويل السكوت، لا يتكلم في غير حاجة، ولا يتكلم فيما لا يعنيه، ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه، وكان يتكلم بكلام مفصل ليس بهذ مسرع لا يحبط ولا منقطع تتخلله السكتات. قالت عائشة رضي الله عنها: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من سمعه. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وكان يتكلم بكلام بين يحفظه من جلس إليه، أخرجه البخاري ومسلم. وكان ربما يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه، أخرجه البخاري.
3: أشهد أن محمد رسول.
2: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
5: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ فارس عباد من سورة الطور حتى سورة الرحمن.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ فارس عباد، من سورة الطور حتى سورة الرحمن.
1: صفوة الأخلاق، قراءة في مكارم الأخلاق من خلال نصوص الكتاب والسنة.
2: المداراة. المداراة هي الملاينة والملاطفة في القول والمعاملة لاستجلاب خير ديني أو دنيوي، أو دفع شر عن النفس أو الغير، وهي صفة مدح، بخلاف المداهنة فإنها صفة ذم. والفرق بينهما أن المداري يتلطف بصاحبه حتى يستخرج منه الحق أو يرده عن الباطل، والمداهن يتلطف به ليقره على باطله ويتركه على هواه. فالمداراة لأهل الإيمان والمداهنة لأهل النفاق، وأدلتها في الكتاب والسنة. فمن الآيات قوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. وقوله سبحانه: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ومن الأحاديث عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ائذنوا له، فلبئس ابن العشيرة، أو بئس رجل العشيرة. فلما دخل عليه ألان له القول. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، قلت له الذي قلت ثم ألنت له القول؟ قال: يا عائشة، إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه أو تركه الناس اتقاء فحشه. متفق عليه. وعن عبد الله بن أبي مليكة قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبية من ديباج مزررة بالذهب، فقسمها في ناس من أصحابه، وعزل منها واحدا لمخرمة بن نوفل، فجاء ومعه ابنه المسور بن مخرمة، فقام على الباب فقال: ادعه لي. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته، فأخذ قباء فتلقاه به واستقبله بأزراره، فقال: يا أبا المسور، خبأت هذا لك، يا أبا المسور، خبأت هذا لك. وكان في خلقه شدة. متفق عليه.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
3: سؤال على الهاتف.
4: مساك الله بالخير يا شيخ.
5: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24 دقائق عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
6: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
7: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
6: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم غدا عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن حلقة النور.
8: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم غدا عند 3 مساء.
9: إذاعة القرآن الكريم
10: من المملكة العربية السعودية.
2: هدى للناس. هدى للناس.
3: جسر القلوب.
4: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
5: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
4: يوم لا ظل إلا ظله.
10: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
3: جسر القلوب.
4: جسر القلوب،
5: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
4: يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها.
3: جسر القلوب.
4: جسر القلوب.
5: جسر القلوب، إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
11: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المستمعون والمستمعات. أما بعد، فحديثنا اليوم عن علاقة الجار بجاره، ذلك الجار الذي اختار حيك من بين الأحياء ليسكن فيه، واختار بيتك الموقر ليقرب منه، واطمأنت نفسه إليك وإلى أهلك ليشعر بالأمان على نفسه وأهله وأولاده وماله، حتى قيل الجار قبل الدار. أما من هو الجار؟ فالجار هو من سمع النداء، كما يقول علي رضي الله عنه، وقيل من صلى معك الصبح في المسجد فهو جار. وعن عائشة رضي الله عنها: حد الجوار 40 دارا من كل جانب. والحقيقة أيها الأحبة، لسنا نجهل من هو الجار بقدر تقصيرنا في معرفة أسس علاقتنا به وحقوقه علينا، تلك الحقوق التي أوصى بها الكريم سبحانه فقال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب. وهو وصية جبريل عليه الصلاة والسلام للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: ما زال يوصيني جبريل بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. رواه البخاري. والجار جزء من إيمانك لا يكمل إلا بإكرامك له، فإن الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. رواه البخاري. وتبدأ رحلة الجيرة الطيبة بالحب، حينما تبذر بذرته في قلبك لجيرانك فيبادلونك هذه المحبة، فتحب لهم كل خير وترجو أن لا يصيبهم مكروه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا عسله. قيل: وما عسله؟ قال: يحببه إلى جيرانه. رواه أحمد وإسناده جيد. ويترجم هذا الحب بالبذل والعطاء والإحسان والهدية، فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني: إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. رواه مسلم. وربما كانت الكلمة الطيبة للجار تصنع ما لا يصنعه المال أو الغذاء، فهل اخترت أجمل الكلمات تحيي بها جارك وتسر بها خاطره؟ هل أدركت حجم الجزاء الذي ينتظرك بسبب عذوبة كلامك مع جيرانك وطيب حديثك إليهم؟ وما ينتظر من يؤذي جيرانه بلسانه وفحش كلامه؟ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في النار. قال: يا رسول الله، فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها، وإنها تصدق بالأثوار من الأقط، أي بالقطع، ولا تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في الجنة. رواه أحمد والحاكم وصححه وابن أبي شيبة بإسناد جيد. أخي الكريم، يجب أن يكون الجار مصدر أمن واستقرار نفسي لك ولأسرتك. إنك تريد بحق ألا تشعر بالقلق على أولادك وأهلك حينما تبعد عنهم لأي حال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. رواه البخاري. كن يا أخي ذلك الجار الذي يفرح لفرح جاره، ويسليه في حزنه، ويعينه إذا استعانه، وينصحه إذا استنصحه، ويكفيه حاجته، ويعفو عن زلته، ويستر محارمه، ويقابله بالتحية والسلام بوجه طلق ومحي بشوش، يحبس لسانه عن غيبته، ويسأل عنه إذا فقده، ويعتذر له عند تقصيره، ولا يسمع فيه نميمة ولا غيبة، ولا يستطيل عليه بالبنيان. فعلاقة الجار بجاره مبنية على التراحم والاحترام والود والإكرام. ولذا فإن أذية الجار لا يرضاها دين ولا عقل ولا عرف ولا طبع سليم، بل يتنزه عنها الشرفاء والكرماء. وإن من أشد الإيذاء التطاول على الجار باليد، أو بسوء الحديث، أو بالاستهزاء والسخرية، أو بوضع الأذى في طريقه، أو بالسماح للصبية أن يعتدوا عليه أو على أحد من أهله، أو بإيذائه بالمعاصي والمنكرات. وأجمل بالجار أن يصبر على أذى جاره. فقد روي أن رجلا جاء إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال له: إن لي جارا يؤذيني ويشتمني ويضيق علي. قال: اذهب، فإن هو عصى الله فيك فأطع الله فيه. وما أروع أن تسري الغيرة على محارمك إلى محارم جارك، فلا تمدن عينيك إلى ستره أو إلى أحد من نسائه. قال حاتم الطائي: ناري ونار الجار واحدة، وإليه قبلي تنزل القدر. ما ضر جارا لي أجاوره ألا يكون لبابه ستر. أغضي إذا ما جارتي برزت حتى يواري جارتي الخدر. ثم أيها الأحبة، علينا أن نتفقد جيراننا، حاجتهم، فقرهم، ومسكنتهم. فهل من الإيمان والتقوى أن يبيت أحدنا شبعان وجاره جائع؟ قال صلى الله عليه وسلم: ليس بمؤمن من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم. رواه أبو يعلى وصححه الألباني. فإن الجيرة الطيبة من السعادة، والجيرة السيئة تؤذن بالشقاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سعادة المرء الجار الصالح، والمركب الهني، والمسكن الواسع. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وفي ذلك يقول الشاعر: دار جار السوء بالصبر، فإن لم تجد صبرا فما أحلى النقل. وإني أيها الأحبة لا أخشى على جار السوء من الهلكة إن اضطر جاره إلى بيع داره بسببه. فقد روى البخاري في الأدب المفرد عن ثوبان قال: ما من جار يظلم جاره ويقهره حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزله إلا وهلك. صححه الألباني. ولقد باع أحدهم منزله، فلما لاموه في ذلك قال: يلومونني أن بعت بالرخص منزلي، ولم يعرفوا جارا هناك ينغص. فقلت لهم: كفوا الملام، فإنما بجيرانها تغلو الديار وترخص. الجيرة يا أحبتاه ذكريات، فاختر كيف تكون ذكرياتك مع جيرانك، لأنها مهما طالت سوف تنقضي. فربما انقضت بالرحيل والتبديل إلى سكن آخر في الدنيا، وربما انقضت بالموت والرحيل إلى دار الآخرة. فسطر هذه الذكريات مع جيرانك بسطور الحب والإكرام والسخاء والتراحم. وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
10: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
12: جسر القلوب.
13: جسر القلوب،
5: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
4: يوضح حقوق العلاقات وآدابها، ويبين مقاصدها وثمارها.
12: جسر القلوب،
13: جسر القلوب.
5: جسر القلوب، إعداد وتقديم الدكتور فيصل ابن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن ابن راشد آل سران.
14: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر رحمه الله من سورتي الحشر والممتحنة.
15: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الإسلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له

اتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا

إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم

أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة.

الذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة.

0: آخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر رحمه الله من سورتي الحشر والممتحنة.
2: حسن الظن بالله تعالى. هناك عبادة قلبية عظيمة يغفل عنها كثير من الناس، هي مفتاح للراحة والطمأنينة وسبب للفرج بعد الكرب، إنها حسن الظن بالله تعالى. هذه العبادة تزيد الإيمان وتقوي الرجاء وتعين العبد على مواجهة هموم الدنيا بثبات وروح مطمئنة، وقد أمر الله بها فقال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله قال: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن شرا فله، رواه أحمد. ومن صور حسن الظن بالله أن يدعو العبد ربه بيقين أن الإجابة قريبة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، رواه الترمذي. وأن يعمل العمل الصالح راجيا قبوله، مصداقا لقوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ومن صوره أيضا أن يتوب المذنب بثقة في رحمة الله، فقد قال سبحانه: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. وحسن الظن يظهر في يقين المؤمن بوعد الله ونعيمه، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ويزداد أثره عند حضور الموت، إذ أوصى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، رواه مسلم. وهو كذلك ملجأ عند نزول البلاء، فقد قال بعض السلف: استعمل في كل بلية حسن الظن بالله، فإن ذلك أقرب إلى الفرج. فالعبد المؤمن يحسن ظنه بربه في دعائه وعمله وتوبته، ويستبشر بالخير حتى في الشدائد. وهذا الظن الحسن يقوده إلى عمل صالح وحرص على أسباب الرحمة وبعد عن أسباب العقوبة. فليكن يقيننا أن ربنا رحيم جواد، ولنقبل عليه بقلوب موقنة، لعلنا نكون من الذين قال الله فيهم: أنا عند ظن عبدي بي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة الأنفال.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة الأنفال.
1: نحن

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الودود مقبول الحنيف، من سورة النازعات حتى سورة الناس.

الجوف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة

فجره. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت.

فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا

عدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف، من سورة النازعات حتى سورة الناس.
2: سوانح تدبرية.
3: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يا لها من

0: آيات تهز القلوب وتقرع الأسماع وتوقظ الوجدان وتنبه إلى عظيم الخالق في المخلوق. لقد أمرنا الله عز وجل في آيات عديدة من كتابه العظيم بالتفكر والتأمل، سواء التفكر في الآيات المتلوة من القرآن الكريم أو الآيات المشاهدة كالسماوات والأراضين والليل والنهار وغيرها، أو آلاء الله ونعمه، أو التفكر في سير الأنبياء مع أقوامهم وعواقب الفريقين. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. لقد كثرت الآيات الكونية في القرآن الكريم حتى بلغت حسب عد الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة بمكة المكرمة إلى 1935 آية، بينما بلغت الأحاديث النبوية الواردة في الآيات الكونية بما يقرب من 1744 حديثا. ونعني بالآيات الكونية هي عجائب السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما التي في الكون، ويسميها ربنا جل وعلا بالآيات. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وهذه الآيات الكونية هي مناط وعلة الاستدلال العقلي على وجود الإله وعلى أن خالقها هو الرب المعبود وحده، وعلى ما له من حكمة ورحمة وقدرة. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. ومن الآيات الكونية العينية الظاهرة دوما الشمس والقمر والنجوم والأرض والجبال وغيرها. والله جل وعلا يقول: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. ومن الآيات ما تظهر أعراضا في وقت دون وقت وتسمى الظواهر الكونية كالخسوف والكسوف والزلزال والشهب ونحوها. ومن الآيات الكونية اليومية الشمس والقمر والليل والنهار والنوم. ومن الآيات الموسمية والفصلية الأمطار والفصول الأربعة وتغير الأجواء. فقال تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وآيات علوية غيبية كالعرش والكرسي وما يحدث آخر الزمان من خروج الشمس من مغربها وخروج الدابة. وهذه الآيات الكونية على اختلافها وأنواعها لا تخرج عن قضاء الله وقدره ولا عن مشيئته وإرادته. يقول تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. ولعظم هذه الآيات الكونية فقد أقسم الله عز وجل بكثير منها، فقال تعالى: لا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون، وغير ذلك من إقساماته جل في علاه. وللمولى العظيم أن يقسم بما شاء من مخلوقاته لعظمها والدلالة عليها، وليس للمخلوق أن يقسم إلا بالواحد الأحد الفرد الصمد. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. بات ابن عباس عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل، فخرج فنظر في السماء ثم تلا هذه الآية من سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى البيت فتسوك وتوضأ ثم قام فصلى ثم اضطجع ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية ثم رجع فتسوك فتوضأ ثم قام فصلى، رواه مسلم. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. التفكر في مخلوقات الله وآياته العظيمة تزيد في الإيمان وتقوي اليقين وترسخ الخشية، وكلما كان الإنسان أكثر تفكرا وتأملا في آيات الله الكونية والسفلية كان أعظم خشية لله تعالى. والله جل وعلا يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والمعنى أن العلماء أكثر الناس خشية لله، لأنهم أعظم الخلق معرفة لله وعلما به جل وعلا وبأسمائه وصفاته وآلائه ومخلوقاته وآياته الكونية. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. ومع عظم هذه الآيات الكونية ومع تقدم العلم الحديث اليوم، إلا أن أسرار هذا الكون تتبدى لنا يوما بعد يوم، بل من هذه الظواهر ما لا يعلم كنهه وحقيقته إلا الله جل في علاه. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. اللهم ربنا وفقنا للتفكر في آياتك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد، فله أجران.
2: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة هود.

0: فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة هود.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. مما أخرجه البخاري في كتاب سجود القرآن وسنتها عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة فسجد فيها، وسجد من معه غير شيخ أخذ كفا من حصن أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا، فرأيته بعد ذلك قتل كافرا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. وحديثه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم قد تقدم قريبا من رواية ابن مسعود، وزاد في هذه الرواية: وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قرأ: إذا السماء انشقت فسجد بها، فقيل له في ذلك فقال: لو لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد لم أسجد. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته. ومما أخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر. عن أنس رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قيل له: أقمتم بمكة شيئا؟ قال: أقمنا بها 10. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من إمارته، ثم أتمها. عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمنى ركعتين. عن ابن مسعود رضي الله عنه لما قيل له: صلى بنا عثمان رضي الله عنه بمنى 4 ركعات، استرجع ثم قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى 2 ركعتين، وصليت مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه بمنى 2 ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى 2 ركعتين، فليت حظي من 4 ركعات 2 متقبلتان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذا أعجله السير، يؤخر المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم، ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم، ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر باحاج من سورة العنكبوت.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورتي فاطر وياسين.